بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا قصة غريبة، قصة زكاء زوجها مع زوجها البخيل. كان هناك راجل بيشتغل طول عمره ووفر كل ما عنده من أموال، لكنه كان بخيل قوي. وقبل وفاته عمل ايه؟ قال لزوجته: اسمعي، وصيتي ليكي لما اموت انك تاخدي كل فلوسي وتحطيها في النعش، تحطيها في النعش معايا، لاني عاوز اني اخد اموالي كلها للاخره معايا. وحصل على وعد من زوجته بكده، انه لما يتوفى هي هتحط كل الفلوس بتاعته في النعش معاه في القبر. لما مات كان هو كده موجود في النعش، وزوجته كانت بتقعد هناك والكل لابسين هدوم سودة، وصديقتها كانت قاعدة جنبيها. ولما انتهى الحفل، وقبل الاستعداد انهم يقفلوا النعش، قالت الزوجة: انتظروا لحظة واحدة عن اذنكم، انتظروا شوية. اخذت صندوق من الحديد معاها صغير يعني كده، وحطته في النعش وقفلت النعش، وراح النعش بعيد. بعدين صديقتها قالت لها: يا حبيبتي، أنا أعرف إنك مش مغفلة عشان تحط كل الفلوس في النعش مع جوزك. وردت الزوجة المخلصة قالت لها: اسمعي، أنا متدينة وبخاف ربنا، ولازم إني أوفي بوعدي لزوجي، وعدته إني أحط كل الفلوس في النعش معاه. فسألتها صديقتها باستغراب: يعني أنت بتقصدي إنك حطيتي كل الفلوس دي في النعش مع جوزك؟ أنا متأكدة إنك ما عملتيش كده. قالت الزوجة: أنا حصلت على كل شيء وحطيته في حسابي، وبعدين كتبت له شيك بكل اللي أنا أملكه وسلمته له في نعشه. كل ما عليه إنه يعمله هو إنه يروح للبنك وياخد الشيك معه.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، معانا قصة جميلة لها مغزى عميق. بتقول القصة إنه ما عادش الابن يطيق العيش في بيت والده، وده بسبب التذمر المستمر مع أبوه. ساعة يقول له: يا ولد، انت سبت الغرفة من غير ما تطفي المروحة اللي شغالة، التلفزيون شغال في الغرفة محدش طفاه وانت ومحدش في الغرفة، رجع القلم لمكانه وقع. الابن ما عجبوش تذمر أبوه من الحاجات الطفيفة دي، كان عليه انه يتحمل الحاجات دي حتى يوم مبارح فقط، يوم بكرة يعني، لأنه بيعيش معاهم في نفس البيت. لكن النهاردة راح يروح عشان يحضر مقابلة شخصية عشان الشغل. عشان كده قال في نفسه: بمجرد أني أحصل على الوظيفة لازم أسيب البلد دي، المدينة دي، مش راح يكون هناك أي إزعاج من أبويا تاني. وهو على وشك انه يسيب البيت عشان يحضر المقابلة الشخصية، نصحه أبوه وقال له: يا ابني، جاوب على الأسئلة اللي بتطرح عليك من غير أي تردد، حتى لو كنت ما تعرفش الإجابة قل ده بثقة. وقام واداله فلوس أكتر اللي هو محتاجها فعلاً لحضور المقابلة. وصل الابن لمركز المقابلة ولاحظ انه مفيش حراس امن عند البوابة، وعلى الرغم من ان الباب كان مفتوح، لاحظ ان القفل بتاع المزلاج كان بارز، وغالبا انه يصيب الناس اللي بيدخلوا من الباب. فقام ورجع المزلاج لوضعه الطبيعي وقفل الباب ودخل المكتب. على جانبين الممر شاف نباتات فيها زهور جميلة، إلا أن البستاني ساب المية بتمشي من الخرطوم ده، من الأنبوب، وما كانش من الممكن أنه يشوفه في أي مكان. كانت المية بتطفح على الطريق، فهو عمل إيه؟ رفع الأنبوب وحطه جنب من النباتات وكمل سيره يعني، مش وما كانش هناك حد في الاستقبال. مع كده كان هناك إشعار بيقول إن المقابلة في الدور الأول، فطلع الدرج بشويش وكان النور والع من الليلة الماضية ولسه والع لحد الساعة 10 صباحا. وافتكر عتاب أبوه ليه: ليه سبت الغرفة من غير ما تطفي النور؟ واعتقد إنه لسه بيسمع الصوت ده لحد دلوقت. فعلى الرغم من شعوره بالضيق من الذكرى دي، إلا إنه دور على مفتاح النور، السويتش، وطفى النور. وفي قاعة كبيرة بقى بالطابق اللي فوق شاف كتير من المتقدمين للوظيفة قاعدين منتظرين دورهم، ويتأمل عدد الأشخاص وبقى يتسائل عما إذا كان عنده أي فرصة إنه يحصل على الوظيفة. دخل القاعة بشوية من الخوف، ووطأ لوحة الترحيب الموضوعة جنب من الباب، ولاحظ إن اللوحة كانت مقلوبة فعدلها، وشاف إنه في صفوف قليلة في الأمام كان هناك الكثير من الناس منتظرين دورهم. ما
بينما كانت الصفوف اللي ورا فاضية. وكما انه شاف عدد من المراوح بتاعت الهواء شغالة في الصفوف من المقاعد دي وما فيش حد قاعد، وسمع صوت أبوه مرة تانية: ليه المراوح شغالة في الغرفة اللي ما فيهاش حد يا ولد؟ وقام وطفى المراوح اللي ما كانتش هناك حاجة إليها، وقعد على كرسي من الكراسي الفاضية. كان بيشوف العديد من الأشخاص بيدخلوا للغرفة لغرفة المقابلة وبيسيبوها فورا من باب تاني، وبالتالي ما كانش هناك أي طريقة يمكن بيها تخمين إيه اللي تم طرحه في المقابلة. ولما جه دوره راح ووقف أمام وقف قدام الشخص اللي هو بيعمل المقابلة بشيء من الخوف والقلق، كان بيترعش وخايف. وبقى أخذ المسؤول الشهادات منه ومن غير ما يبص إليها وسأله: إمتى تقدر تبتدي العمل؟ يا ساتر يا ساتر، بقى يسأل روحه الشاب ده، يا ترى هو ده سؤال خداعي بيتم طرحه في المقابلة ولا إيه؟ ولا هي دي دلالة على إني ادوني الوظيفة دي؟ وكان مرتبك

المسؤول سأله، قال له: أنت بتفكر بإيه؟ إحنا ما طرحناش أي سؤال على أي شخص هنا، إحنا نعرف إنه من خلال طرح بعض الأسئلة مش هنقدر نقيم مهارات أي شخص، عشان كده كان اختبارنا هو تقييم تصرف الشخص. صممنا اختبارات معينة على أساس سلوك اللي بيتقدمه للوظيفة، وراقبنا الكل من خلال كاميرات المراقبة. وأضاف المسؤول وقال: محدش عمل ولا واحد جه النهاردة أي شيء لضبط مزلاج الباب أو أنبوب المية أو لوحة الترحيب أو المراوح أو الأنوار، كنت أنت الوحيد اللي عمل كده، فده هو السبب اللي خلانا نقرر اختيارك إنك تحصل على الوظيفة. اعتاد هو دايما أنه يغضب من انضباط وتنبيه أبوه، إلا أنه عرف دلوقتي أنه الانضباط بس هو اللي اداله الوظيفة دي، عشان كده راح غضبه وسخطه على أبوه تمام. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة.

أحبتي الله، اعتقاد أن بعض الناس يسعوا الخروج عن شريعة الإسلام، الإعراض عن دين الله، فاحذر أشد الحذر من هذه النواقض، فهو لا ينفع معها عدل أو عمل. اعلم أن الإيمان بالله عز وجل مش اعتقاد بس أو قول بس، إنما هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، بيزيد بالطاعة وبنقص بالعصيان. فعليك بطاعة الرحمن وترك العصيان، فهما سبيلك إلى زيادة الإيمان. اعلم أن الله عز وجل خلقنا لعبادته وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإخلاص العبادة لا يتحقق إلا بنفي استحقاق العبادة عن غيره تعالى، ثم إثباتها لله وحده، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فعليك بإخلاص العبادة لله تعالى وحده، وإياك أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. اعلم أن العبادة هي لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فاجتهد في معرفة ما يحبه ربك، وابحث عن فضائل تلك الأعمال. اعلم أن أفضل العبادة هي ما افترضه الله عليك، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، رواه البخاري. فاعتني بالفرائض أشد الاعتناء، حافظ عليها أشد المحافظة، وأتي بيها على أكمل وجه. اعلم أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين، هما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالرياء بيحبط العمل ويوجب العقوبة، وكذلك الابتداع يوجب العقوبة ويرد العمل. فاجتهد في تصفية نيتك من الرياء ورؤية المخلوقين، واحرص على تصفية أعمالك من الابتداع، والسير على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. حافظ على أداء الصلوات المكتوبات في أوقاتها، فده أفضل الأعمال. وأحسن وضوءك للصلاة، فإن الطهور شطر الإيمان. واعلم أن الوضوء مفتاح الصلاة، ولا يحافظ عليه إلا مؤمن. اتعلم أحكام الصلاة، وإزاي كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واستعين على ذلك ببعض الكتب النافعة كشروط الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب، وصفة الصلاة للعلامة ابن باز رحمهم الله. احذر من تضييع صلاة الفجر والنوم عنها، واستعن باللي يصحيك لأدائها وداوم عليها، واحرص على أداء السنن الرواتب وعلى أدائها في البيت، وهي 12 ركعة اثنين قبل الفجر، وأربعة قبل الظهر، وتنتين بعدها، وتنتين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. اللهم اجعلنا من عبادك التوابين المطيعين المؤمنين الصالحين المصلين يا رب العالمين.

قصة حقيقية حدثت داخل المترو لبنت مسلمة في لندن، وأحداثها تقشعر لها الأبدان. خرجت فتاة عربية مسلمة من النوع الملتزم بتعاليم الدين الحنيف إلى عزيمة لإحدى صديقاتها، وأمضت معظم الليل عندهم. ما أدركتش الوقت، وما يعني ما انتبهتش الوقت إنه تأخر، إلا لما دقت الساعة مشيرة إلى إن الوقت قد تعدى منتصف الليل. دلوقتي هي متأخرة عن البيت، واللي هو بعيد عن المكان اللي هي فيه. ونصحت بأنها تروح لبيتها بالحافلة، مع أن القطر السبوي يمكن يكون أسرع. وتعرفوا أن بلندن مدينة الضباب مليانة بالمجرمين والقتلة، وخاصة في الوقت ده بعد نص الليل، وبالأخص محطات القطارات. فحاولت أنها تهدئ نفسها وأنها تقتنع بأنه مفيش هناك أي خطر. وقررت البنت أنها تسلك طريق القطر عشان توصل للبيت بسرعة. ولما نزلت المحطة، واللي عادة ما تكون تحت الأرض، واستعرضت مع نفسها الحوادث اللي سمعتها وقرتها عن جرائم القتل اللي بتحصل في المحطات دي في فترات ما بعد نص الليل، يدوب إنها دخلت صالة الانتظار حتى لقيتها فاضية، ما فيهاش حد، فاضية من الناس إلا راجل واحد قاعد. خافت البنت في البداية لأنها مع الراجل ده لوحديهم، لكن استجمعت قوتها وحاولت إنها تفتكر كل اللي حفظاه من القرآن الكريم، وبقت تمشي وتقرأ من القرآن حتى مشت من وراه وركبت القطر وراحت البيت. وتاني يوم كان الخبر اللي صدمها، قرت في الجريدة عن جريمة قتل لبنت حصلت في نفس المحطة، وبعد 5 دقايق من مغادرتها المحطة، وقبضوا على القاتل. وراحت البنت لمركز الشرطة وقالت بأنها كانت هناك قبل 5 دقايق من وقوع الجريمة، وطلبوا منها أن تتعرف على القاتل، وتعرفت عليه. هو الراجل اللي شافته في المحطة اللي كان معاها. ساعتها طلبت البنت أنها تسأل القاتل سؤال، وبعد الإقناع مع الشرطة قبلت الشرطة الطلب. سألت البنت الراجل، قالت له فاكرني؟ رد عليها أنا أعرفك. قالت أنا اللي كنت في المحطة قبل وقوع الحادث. قال لها أيوة افتكرتك. قالت ليه ما قتلتنيش بدل عن البنت دي؟ قال لها إزاي أنا هقدر أقتلك؟ ولو قتلتك فإيه هيعملوا بيا الرجالة اللي كانوا معاكي الكبار الضخمين اللي كانوا واقفين على جنبك؟ سبحان الله. الله سبحانه وتعالى كان بيحرسها بملكان وهي مش شايفاهم. قربوا من ربنا يا ناس، هو قريب لكن بينتظر انكم تقربوا منه. اخواني في الله، احفظوا
ولو الشيء القليل من القرآن عشان يحرسكم، عشان يحرسكم ربنا بجند من عنده. جميلة العبرة مش كده في هذه القصة؟ ونتمنى إنكم وإننا كلنا نستفيد منها، وبارك الله فيكم.

0: الخيال. قصة حقيقية أغرب من الخيال. القصة بتقول روى واحد من الناس من أهل التقوى والورع القصة العجيبة دي وقال ركبت مركب مع جماعة من المسافرين ومشيت المركب بينا فترة من الوقت، وفي الطريق هبت علينا ريح عاصفة وأفقدت المركب توازنها واضطرب ربانها واصطدمت بصخرة في البحر واتحطمت. اتعلق عدد من ركابها وأنا منهم بخشب السفينة المحطمة المكسرة، وقدرنا بحمد الله من النجاة بنفسينا لجزيرة مش مسكونة ما فيهاش حد. سكننا فيها أيام وخلص كل اللي كان معانا من أكل وشرب، حتى قربنا على الموت جوع ما فيش حاجة. فقال قلنا لبعضينا، كل واحد بقى يقول للتاني، تعالوا ننذر لله تعالى للخلاص من المحنة دي نذر ونؤديه لو نجينا. فقال واحد مننا لله علي نذر إني أصوم كذا مدة لو بقيت حي لو أنجانا ربنا من هذه المحنة، والتاني قال علي إن أصلي كل يوم كذا ركعة لو ربنا نجانا، وقال تالت لله علي إني أروح للحج ماشي على رجليه لو ربنا أنجانا من الموقف الصعب ده. وهذا نذر كل واحد مننا نذر معين. وأنا ساكت، فقالوا لي الكل ليه أنت ساكت ما نذرتش معانا؟ ما جريش، بيقول الراجل، ما جريش على لساني إلا أني قلت لله علي أني ما كلش لحم الفيل أبدا. فقالوا لي أنت بتتريق في الحالة دي، وإحنا في الحالة دي منواجه المشكلة العسيرة ومشكلة الموت. فقلت لهم والله ما اتعمدت أني أتريق، لكني من لما ابتديت النذر تعرضت على نفسي أشياء عشان أدعيها لله عز وجل، ما خطرش في بالي إلا أني تلفظت باللي قلته أنه مش رح أكل لحم الفيل، ولعل الله عز وجل رماها في قلبي لحكمة هو يعرفها. وبعد ساعة قال بعضينا البعض خلينا نطوف في الجزيرة دي ونبرم فيها، كل منا يروح لناحية عشان نلاقي أكل ويكون مكان لقائنا تحت الشجرة دي اللي كنا تحتيها، نلتقي هنا كلنا. وبعد ما مضيت مدة رجعوا الأصدقاء وإيه معاهم فيل صغير ذبحوه وشووه وقعدوا يأكلوه. فقالوا تعالى تعالى وكل من اللحم ده قبل ما تموت من الجوع. فبيقول الراجل اللي بيحكي القصة بتاعته بيقول قلت نسيتم إني أنا نذرت قبل ساعة إني ما كلش من لحم الفيل، ولعل سبب جريان ده على لساني عشان أكون الوحيد اللي يموت جوع من بينكم. وعلى أي حال أنا مش هنقض عهدي ولا هاكل من لحم الفيل. ولما خلصوا من الأكل انتهوا، أكلوا الفيل لحم الفيل الصغير، كل واحد نام تحت شجرة عشان يستريحوا شوية. وبعد لحظات وإذا بفيل عظيم كبير جاي وهو بينهر بصوت مخيف، وكلهم بقوا جفلوا وبقوا مترعشوا وشافوا الموت بيقول شفنا الموت بعنينا وما كانش هناك مجال إن نروح نستخبى فيه، فبقينا نهلل ونكبر ونتشهد ونستغفر. فأخذ الفيل يقصد أصحابي واحد واحد فيشمه من دماغه لرجليه، وإذا شم ريحته لحم ابنه شال مسكه من رجليه وحطها عليه حتى يلفظ أنفاسه. وجه للتاني وعمل معاه نفس الشيء، حط رجليه عليه وقطع أنفاسه. وكده إلى إنه ما بقيش بقى في الميدان غيري أنا. فجه الفيل بعد ما خلص عليهم، جه نحوي، جه عليا وأنا قاعد بشوف اللي بيحصل وأسبح الله تعالى وأستغيث به وأكرر الشهادتين. لما قرب مني ارتميت على ظهري لشدة خوفي حتى كادت روحي تخرج من الفزع. فشمني معه بقى يشم فيا، بعدين رجع بقى يشم اللي هو عمله مع صحابي، إذ كان بيشمهم مرة واحدة وبعدين يقتلهم. بعدين لف خرطومه عليا ورفعني في الهوى، وأنا افتكرت إيه؟ إنه عاوز يقتلني بطريقة غير اللي قتل بيها أصحابي، لكنه حطني على ظهره وانطلق يمشي بسرعة، وأنا بشكر ربنا عز وجل على إنه تأخر يقتلني، وأنا خايف من اللي هيعمله بعد كده بيا. وبكده بقى كده طول الليل حتى طلع الصباح وحطني على الأرض وراح وبعد عني. لما طلعت الشمس لقيت نفسي على الطريق العام. شكرت ربنا سبحانه وتعالى على اللطف ده الخفي ليا. بعدين مشيت حوالي ساعتين وانتهيت لبلد كبير، فقلت لأهله، حكيت لهم حكايتي واتعجبوا وقالوا بيننا وبين المنطقة دي مسافة عدة أيام. وأنا سكنت هناك حتى تعافيت من الأحوال دي المفزعة، رجعت بعديها لبلدي. شاكر الله تعالى على خفي ألطافه معايا، الحمد لله رب العالمين. وشكرت ربي على إنه نجاني.
1: رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري وثبت جناني. رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري.

أحبتي في الله، كيف الوقت بيمر بسرعة زي الصاروخ. سبحانك يا رب. إذن أحبتي في الله، إلى هنا تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع هذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الخميس إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذا
1: جمالك في كل
0: أحبة الله، مثل ما قلنا لكم إن شاء الله نراكم غدا إذا كان في العمر بقية إن شاء الله، ادعوا لنا. الله يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. إذا أحبة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحمن علم الرحمن

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعنا برات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة

إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة بناء الإيمان للشيخ أشرف الفيل عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. نسألك يا ربي أن تتقبل منا صالح العمل، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تغفر لنا ذلاتنا، وأن تسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اليوم أحبتنا في الله نواصل حديثنا حول بنت اللي بتحدد فيما إذا كانت الطهارة كاملة ولا ليست كاملة. أنت اللي بتحدد فيما إذا كنت قرأت الفاتحة في كل الركعات ولا لم تقرأ بعد. أنت اللي بتحدد فيما إذا كنت وأنت راكع قلت سبحان ربي العظيم ولا كنت بتقرأ قرآن وتخالف بذلك السنة. أنت الوحيد اللي عارف. فأنت الوحيد اللي بتعمل الحاجات دي. الدافع اللي بيدفعك لهذا العمل هو مراقبتك لله عز وجل. هو إن أنت فعلا عندك اقتناع كامل أن الله سبحانه وتعالى يراك وأن الله مطلع عليك. فمن خلال ما في قلبك من هذا الأمر أنت بقى بتأدي الكلام ده بأمانة شديدة. عشان كده النهاردة إحنا عاوزين نتكلم عن الأمانة. الأمانة، الأمانة دعامة من دعامات بناء الإيمان في القلب. إذا انتفت الإمانة، الأمانة، إذا خرجت الأمانة من القلب خرج معها الإيمان. الإيمان والأمانة متعلقان بعضهما ببعض. إذا انتفت الأمانة انتفى الإيمان. فلو وجد شخص ليس بأمين يبقى على الفور كده ما عندوش أمانة، ما عندوش إيمان. لو واحد ما عندوش أمانة يبقى ما عندوش إيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما اختار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اختارهم الله وزرع في قلوبهم الأمانة عشان يبقى البناء قوي، عشان يبقى بناء الإيمان في قلوبهم قوي جدا، عشان يبقى بناء الدولة قوي جدا. فأهم حاجة الأمانة. فالأمانة لو وجدت في داخل القلب وجد معها الإيمان. لو الأمانة وجدت في داخل القلب في معظم الناس وجدت قوة الناس. لو الأمانة وضعت في قلوب كل مسؤول عن أمر من الأمور كان هناك قوة في المسؤولية وكانت هناك قوة في الأمر. ده إمتى؟ ده لما يبقى الأمانة موجودة. لكن إذا انتزعت الأمانة من القلب خلاص الموضوع انتهى. ولذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم أصحابه مسألة الأمانة دي. فبيقول لهم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. جذ قلوب الرجال كأنها حجر أساس تحط في قلب الرجل، وبناء على ذلك تحرك وانطلق الرجل من باب أمانته الشديدة ليتحرك. هؤلاء الصحابة حتى قبل أن يدخلوا في الإسلام، قبل أن يدخلوا في الإسلام كانت الأمانة مزروعة موجودة نازلة كامنة في قلوبهم. لعلك تعرف في قصة أبو سفيان لما راح لهرقل العظيم الروم فسأله، قال له هو من فقرائكم ولا من أغنيائكم؟ اللي بيدخلوا في الدين ده بيزيدوا ولا بينقصوا؟ قال يزيدون. قال له طب في حد بيرتد لما بيدخل الدين ده سخطة على الدين؟ قال له لا ما بيحصلش. قال له طب ما تقولون في محمد؟ ماذا في محمد فيكم؟ قال هو صادق. يعني صادق ولا كاذب؟ قال صادق.

ولا مش أمين؟ قال أمين. إذن أبو سفيان وهو على غير الإسلام قبل أن يدخل في الإسلام، وكمان هو رايح عشان يبلغ ويقول لهرقل تعالى عشان تنقذنا من هذا الرجل ومن هذا الدين الجديد الذي يسب آلهتنا ويسفه آلهتنا ويسفه عباداتنا، تعالى عشان تنقذنا من هذا المجال. لما سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الإجابة اللي هو كان بيقولها إجابة أمينة، إجابة أمينة، مع أنه لم يكن على الإسلام بعد. إذن الأمانة كانت موجودة في قلوبهم، ولذلك بني الإيمان في قلوبهم، ولذلك اتحدت الأمة واتحدت القلوب، ولذلك قويت الدولة، ولذلك تغير الحال، ولذلك كانت معهم عناية الله وكانت معهم رعاية الله عز وجل. ليه؟ لأن الأمانة كانت ثابتة، لأن الأمانة كانت موجودة، كانت ثابتة في قلوب الناس، في قلوب الصحابة. ولذلك جاء في الأثر إن الله اطلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد أعظم القلوب فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه أعظم القلوب فاختارهم لصحبته. إذن هؤلاء الصحابة منتقاة، منتقاة أصحاب قلوب، وضعت الأمانة في جذر قلوبهم، أصحاب قلوب وضعت الأمانة في جذر قلوبهم، هذه أصحاب قلوب رحيمة، أصحاب قلوب تمتلك هذه الأمانة بقوة، واخد الأمانة بقوة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن الأمانة دي هترفع، هترتفع، حتى إن الناس يعني يختلف بعضهم بعض في البيع، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمين. لكن يا ترى ما هي هذه الأمانة، وما هو المقصود بها، وما هو معنى قول الله عز وجل في الآيات إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال؟

الأمانة، وقلنا إن الأمانة دي حاجة مهمة جدا جدا، وإن الأمانة دي ما هي إلا يعني دعامة من الدعامات التي تعمل على البناء. لما كانت الأمانة موجودة في جذر قلوب رجال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم الله لصحبته، لما كانت الأمانة موجودة في جذر قلوب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نصرهم الله، أيدهم الله، قواهم الله، أحبهم الله، فتح الله لهم. كل الكلام ده حصل لما كانت الأمانة موجودة. لكن إذا الأمانة اتشالت زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، حتى يوشك الناس أن يصبح الناس يتبايعون يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. الناس هتقعد تتبايع لدرجة إن لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. ما في أمانة لا في البيع، ولا أمانة في الشراء، ولا أمانة في الكلمة، ولا أمانة في الحركة، وأنت ما تستطيع إنك تتعامل مع حد ذا ثقة. ولذلك النهاردة الغزو القادم ما هو غزو قوة سلاح، ولا هو غزو قوة، لا، الغزو القادم الآن هو غزو القلوب. كيف يكون غزو القلوب؟ إنك تجد غير المسلم الكافر، تجد الآن يبث في داخل كل المجتمعات معاملات بصفة شديدة أمينة، تشعر أنك فعلا في يد أمينة. هذه مشكلة، هذه مصيبة. ليه؟ لأن الأمانة نزعت من قلوب رجال المؤمنين، فلما نزعت من قلوب رجال المؤمنين أصبحوا كأنهم رجال بلا إيمان، كأن المسألة ما فيهاش إيمان. إيه الأمانة؟ الأمانة إيه؟ العلماء يقولوا في الأمانة كلام كتير قوي. بعضهم يقول الأمانة جميع وظائف الدين، كل حاجة في الدين أمانة، فالصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والحج أمانة، وكل أعمال الدين أمانة. يعني أنت دلوقتي صايم وأنت في صيامك، من الذي يراقب صيامك؟ الله سبحانه وتعالى. ليس هناك، أنت تستطيع أن تأكل أو أن تشرب، ولكنك إيه المقتضى اللي خلاك أنت ما تروحش لا تأكل ولا تشرب من, من, من, من خلف الناس أو دون أن حد يراك؟ إيه المقتضى اللي حصل؟ الإيمان الكائن في قلبك. لسه الإيمان اللي موجود في القلب إيمان بسيط، لسه الإيمان اللي موجود في القلب إيمان بسيط، خلاك شوية البساطة دول خلوك أنت ما تأكلش حاجة، ما تشربش حاجة، ما تعملش حاجة. الأمانة في الكلمة، الأمانة في السر، إن الإنسان يكون عنده أمانة حتى في السر، حتى حينما يطلعه أحد على سر من الأسرار لازم يبقى فيه أمانة، لازم الموضوع يبقى هكذا. ولذلك لو أنا قلت لك إن سيدنا عمر بن الخطاب لما طلقت ابنته حفصة فراح لسيدنا أبو بكر الصديق، الأول حاجة قابل سيدنا عثمان قال له يا عثمان أنت عارف إن حفصة تأيمت وكده وترملت آسف، وقال له فأنا يعني أنا إيه رأيك، أنا بعرضها عليك إنك أنت تتجوز. فسيدنا عثمان قال له طب يعني اديني فرصة أفكر وأرد عليك. يبقى إذا سيدنا عثمان رجع يقول لسيدنا عمر أنا موافق يبقى خلاص يبقى في جواز. طب إذا سيدنا عثمان ما رجعش يبقى ممكن يكون عنده حياء إن يقول لسيدنا عمر بالرفض، يجيبه بالرفض، لكن سيدنا عثمان لم يرد على سيدنا عمر. يومين ما ردش، فراح قابل سيدنا عمر قابل سيدنا أبو بكر قال له يا أبو بكر يا أبا بكر أنت عارف إني حفصة بنتي تأيمت، ومدام حفصة تأيمت فأنا شايف إن أنا يعني بعرضها عليك أن تتزوجها فأنت خير رجل لها. فسيدنا أبو بكر قال له طيب لعلي أنظر في شأني ثم أعود عليك بعد يومين، سيبني يومين ولا حاجة كمان وأنا هرجع أرد عليك. فلم يرد عليه. قال عمر فوجدت في نفسي على أبي بكر أكثر مما وجدت على عثمان، يعني أنا زعلت من أبو بكر أكثر من زعلي من عثمان، لأني طبعا سيدنا أبو بكر يعني قريب مني وكده، وإزاي أنا أعرض بنتي عليه وقوله طب اتجوزها والآخر يسكت وما يردش عليا وبتاع. ما أن مر أيام قلائل حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء فخطب حفصة بنت عمر. يوم النبي عليه الصلاة والسلام خطب حفصة، فسيدنا أبو بكر قابل سيدنا عمر قال له يا عمر لعلك وجدت علي حين لم أرد عليك، أنت أكيد زعلت مني لما أنا ما رديتش عليك. قال له أنا فعلا زعلت، نعم لقد وجدت عليك أكثر، يعني كنت زعلان منك جامد قوي. قال لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال قدامنا أمال إيه أحوال حفصة بنت عمر؟ قال والله لقد تأيمت. قال طيب خير، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن عدتها، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن حالها. فما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قد سأل عن حفصة
إذن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يريد زواجها. فأبو بكر لم يرد أن يطلع عمر على هذا الخبر. ليه؟ لأن ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يكون ما يقصدش الجواز، إنما هو بيسأل عليها بس. وكمان سيدنا أبو بكر ما قدرش يقول لسيدنا عمر أنا موافق على الجوازة ولا مش من موافق أصلا، ما كلموش في المبدأ من أساسه. ليه؟ خشية أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يتقدم لخطبة حفصة، فالمسألة بقت صعبة. طب يعني يعمل إيه؟ فاضطر أن يسكت. آثر السكوت، آثر الصمت. هذا هو، هذه هي أمانة الكلمة، أمانة السر، إن الإنسان يبقى عنده سر، إن الإنسان يبقى أمين على السر، إن الإنسان ما يقولش أي كلام في أي كلام وإنما يحافظ على ذلك. هذه مشكلة كبيرة نحن نواجهها. سببها إيه؟ سبب إيه المشكلة دي؟ سببها إيه؟ سببها إن إحنا بالفعل قوم، يعني إحنا ناس الإيمان عندنا شوية ضعيف، شوية مش قوي، شوية مش شديد. وأنا كده ضربت لك نموذج على الرجال، على سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان في كيفية الأمانة وفي كيفية أمانة السر. لكن خليني أضيف لك كمان مثال في أمانة السر لكن مع النساء. سيدة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت على النبي وكانت جالسا بين زوجاته، فلما دخلت وكانت مشيتها تشبه مشية أبيها، يعني كانت لما تمشي بقى مشيتها زي مشية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخلت السيدة فاطمة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسها النبي إلى جواره، ثم صارها، يعني قال لها كلمة سر في ودنها. فلما صارها النبي عليه الصلاة والسلام بكت بكاء شديد، ثم عاد فصارها الثانية، يعني قال لها سر تاني. فعملت إيه؟ فلما صارها الثانية ضحكت ضحكة شديدة. فالسيدة عائشة ما كانتش ينفع الكلام ده، عايزة تعرف، بتقول لها ده أنت النبي خصك من بين زوجاتي وقال لك وحكالك، يا ترى هو كان بيقول لك إيه؟ قالت لا لا لا، هذا سر، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش أنا أقول السر، ما ينفعش. تعالوا النهاردة شوف السيدات، تعالوا إن شاء الله النهاردة شوف حال النساء، حال النساء النهاردة في كشف السر، في الحوارات، في الكلام، في النقاش. المرأة الآن تجلس في البيت، إما المرأة واحدة من الاثنين، إما أن تكون امرأة عاملة فتطلع الصبح تقضي معظم الوقت في شوية الزي واللبس والحاجات وبعدين تروح العمل بتاعها وترجع باقي الوقت تعبانة ومرهقة ومنهكة، أو امرأة جالسة في البيت لكن جالسة في البيت بفكر جديد خالص، جالسة في البيت تضيع الوقت في التليفونات، تكلم فلانة تكلم علانة، تحكي لفلانة تحكي لكذا، تكلم في كذا، حتى في أدق التفاصيل صارت النساء تتحدث وصارت النساء تتكلم. هذا كلام ما يصح أبدا. ولذلك العلماء في الأمانة، في الأمانة، في تعريف الأمانة، قال بعضهم أن المراد بالأمانة هو ائتمان المرأة على فرجها، في تفسير قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، في التفسير يقول أهل العلم كلام كثير جدا، عليكم ترجعون إلى الجامع لأحكام القرآن، قال أراء كل العلماء، والله أراء كثير جدا. بس طبعا أنا زي ما قلت ولازلت بكرر، أنا بس بفتح الموضوعات، لكن أنا ما بتكلم في موضوع واحد، لكن كل موضوع من الموضوعات اللي أنا اخترتها على مدار 30 حلقة من خلال شهر رمضان، كل الموضوعات دي، كل موضوع يحتاج منا إلى أكثر من 50 أو 60 درس أو محاضرة، سواء عبر الهواء ولا سواء في المساجد. ولازلت برضو بذكر من باب التذكرة إن مجلس المسجد هو أفضل بكثير من مسجد التلفزيون. يعني أنت لما تقعد في الجامع فأنت تحتك بإخوانك وأنت تحتك بالناس وأنت تتعامل مع الناس وأنت تشعر برفعة الإيمان، وأنت كمان تحس إن في تبادل في المسائل فيما بينك وبين الآخرين، وبعدين ممكن حد يعني يزود الهمة عندك، هذا يحفظ في القرآن الكريم، هذا يقرأ في السنة النبوية، هذا حفظ صحيح البخاري، هذا داخل على صحيح مسلم، ده خلص 30 جزء، ده خلص 25، ده عمل كذا. فربما يحدث هذا همة عند الإنسان. وبعدين كمان هذه المجالس تحضرها الملائكة، وده شيء طبعا مهم جدا ودقيق جدا. طيب اللي قاعد قدام الشاشة الملائكة بتحضر له؟ ممكن تحضر الملائكة، لكن في حالة لو احنا كلنا قاعدين في صمت، كلنا قاعدين لمجلس العلم فعلا، منتبهين لمجلس العلم، كلنا قاعدين مش بالخيار. يعني ايه بالخيار؟ يعني ان انت قاعد معاك ريموت، فممكن تنقل، تجيب تنقل من قناة الى قناة، من قناة الى قناة، وتدور على هذا الكلام. لا، كل ده اذا الانسان جلس او وصل الى انه يجلس في، اراد ان يكون ذلك مجلس علم، فجلس هو ابنائه منصت سامع مستفيد مركز في الكلام واعي، يكتب بعض النقاط التي يذكرها المشايخ والعلماء، يكتب برضو بعض النقاط المهمه. احنا مش عايزين نبقى ناس سلبيين في هذه المساله، لازم يكون معايا ورقه وقلم واسجل هذه البيانات. لو شيخ بيقول نقاط مهمه
لو الشيخ قال حديث، هذا الحديث مسني او مس قلبي. ليه؟ لان كل واحد فينا يا جماعه له مفتاح، كل واحد في الدنيا كلها له مفتاح، مفتاح هدايه. ممكن واحد يكون مفتاح هدايته سماع مجلس علم، ممكن واحد يكون مفتاح هدايته حديث من احاديث النبي، واحد يكون مجلس مفتاح هدايته ممكن يكون ايه من كتاب الله سبحانه وتعالى، ممكن واحد يقابلك في الشارع يكون ده مفتاح الهدايه. فالمساله مش معروفه ولا محدده اين تكون هدايه الانسان، لكن الانسان يكون على الاستعداد دائما. إذن أحبتنا في الله، خلاصة ما ذكرت، خلاصة ما ذكرت أن الأمانة هي إحدى الدعائم، إحدى الدعائم التي من خلالها الإنسان يستطيع أن يبني الإيمان وأن يحافظ على بناء الإيمان. وبالأصل أنت عندك الأمانة، ما دمت تصلي عندك الأمانة، ما دمت تصوم عندك الأمانة بالأصل، وما دام عندك الأمانة يبقى دي دلالة على أن الإيمان موجود. لكن احذر، إذا ضاعت منك الأمانة ضاع معها الإيمان. هذه كانت الكلمات البسيطة التي وددت أن أذكركم بها في هذه الحلقة المباركة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم خالص التقوى وخالص الإيمان الخالص لله تبارك وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إنه نعم المولى ونعم النصير. حتى ألقاكم في الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من سلسلة بناء الإيمان للشيخ أشرف الفيل عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أخي المسلم، لا تحزن من كدر الحياة، فإنها هكذا خلقت. الأصل فيها المتاعب، والسرور فيها أمر طارئ. فهل تحلو لهذه الدار والله لم يرضها لأوليائه مستقرة؟ لولا أن الدنيا دار ابتلاء لم تكن فيها الأمراض والأكدار، ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخيار. فآدم عليه السلام يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا، ونوح كذبه قومه واستهزأوا به، وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد، ويعقوب بكى حتى ذهب بصره. أما موسى فقاصى ظلم فرعون ولقى من قومه المحن، وعيسى بن مريم عاش معدما فقيرا. أما محمد صلى الله عليه وسلم يصابر الفقر وقتل عمه حمزة وهو من أحب أقاربه إليه، ونفور قومه منه، وغير هؤلاء من الأنبياء والأولياء. ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن للمؤمن حظ منها. نبيك صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وفي الدنيا سجن الصالحون وابتلي العلماء العاملون. واعلم أخي المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله أمره.

وأختم بقول الشاعر: تنكب مذهب الهمجي وعذ بالصبر تبتهجي، فإن مظلم الأيام محجوج بلا حجج، تسامحنا بلا شكر وتمنعنا بلا حرج، ولطف الله في إتيانه فتح من اللج، فمن ضيق إلى سعة ومن غم إلى فرج.

مستمعينا الكرام، ما زلتم مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أما الآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج خير الكلام لفضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات

المسخرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه آيات مباركات من سورة البقرة، نادى الله تبارك وتعالى فيها جميع خلقه باللفظ العام الذي يشمل جميع طوائفهم وأصنافهم: يا أيها الناس. وقد اختلف المفسرون في المراد بالناس، لأن الله سبحانه وتعالى أتى بهذا النداء بعدما ذكر أصناف الناس الثلاثة في مطلع سورة البقرة، وجعلهم المتقين والكافرين والمنافقين. وبعد أن صنف الناس هذه الأصناف الثلاثة قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فاختلف المفسرون في المقصود بهذا الخطاب يا أيها الناس، فاختار الطبري رحمه الله أن المنادى هم الكافرون والمنافقون الذين كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فناداهم الله تبارك وتعالى وأمرهم بعبادته، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كي تكونوا من الصنف الأول المتقين الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فتكونون بذلك معهم في الآخرة في جنات النعيم. وذهب غير الطبري من المفسرين إلى أن اللفظ عام يشمل الأصناف الثلاثة السابقة: المتقين والكافرين والمنافقين. فإذا قيل المقصود بالناس الكافرون والمنافقون، فالمراد أمرهم بعبادة الله وحده وترك ما يعبدون من دونه. وإذا قيل المراد المتقون أيضا، فالمراد بأمرهم بالعبادة الدوام عليها والثبات والزيادة منها، فإن التقوى تزيد في القلب وتنقص، وكذلك الإيمان يزيد في القلب وينقص. وقد أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، فقال: يا أيها النبي اتق الله، مع أنه عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله كما صرح بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وكذلك أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فهم مؤمنون متقون، ومع ذلك يأمرهم الله تبارك وتعالى بالإيمان والتقوى، حثا لهم على الثبات على ما هم عليه والزيادة منه. كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن المتقين على هدى من ربهم، قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومع ذلك فرض عليهم الصلاة، وفرض عليهم في الصلاة قراءة الفاتحة وسؤال الهداية، فإن المصلي إذا قام إلى الصلاة وقرأ الفاتحة أثنى على الله سبحانه وتعالى، ثم توجه إليه بالسؤال قال: اهدنا الصراط المستقيم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين وحدهم بعبادته، فقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بعدما جعل الناس في مطلع سورة البقرة ثلاثة أصناف: مؤمنين وكافرين ومنافقين، نقول المراد بالناس الكافرون والمنافقون من أجل أن يتركوا عبادة غير الله ويفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة، والمتقون داخلون أيضا في الخطاب من أجل أن يثبتوا على ما هداهم الله إليه ويستزيدوا منه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وعبادة الله تعالى هي الغاية من خلق الخلق، فما خلق الله تبارك وتعالى
خلقه إلا ليعبدوه، كما صرح بذلك ربنا سبحانه فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وبأجل هذه الغاية وهي أن يعبد وحده لا شريك له، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فقال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقد اتفقت كلمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوة أقوامهم على كلمة سواء قالها كل نبي لقومه، وهي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد خلق الله تعالى الجنة لمن قام بهذه الوظيفة وحقق هذه الغاية وعبد الله ولم يشرك به شيئا، وخلق الله تعالى النار لمن استكبر عن عبادته. قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إذن الله تعالى خلقنا لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فما هي العبادة؟ أقول: خلق الله الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ العبادة في مفهوم كثير من العامة أن يصلي ويصوم، وهذا مفهوم خاطئ. الصلاة عبادة والصيام عبادة، ولكن لفظ العبادة الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق له أشمل وأعم. فالعبادة لا تنحصر في الصلاة والصيام ونحوهما من الشعائر الظاهرة، ولكنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة، والصيام عبادة، والزكاة والحج، وصدق الحديث عبادة، وأداء الأمانة عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة. أقول أيها الأحبة: العبادة لفظ عام يشمل الأقوال والأعمال الظاهرة وكذلك الأعمال الباطنة، فحب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر على حكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه، كل هذا وأمثاله من العبادة. بل إن العبادة تمتد وتتسع دائرتها لتشمل جميع الأقوال والأفعال، بل لتشمل اليقظة والمنام. فقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو المعنى العام الشامل للفظ العبادة التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها. وحين يتصور المسلم هذه المعاني ويتحقق بها يكون عبدا خالصا لله، ويستشعر المسلم وهو في مصنعه أنه في عبادة، كما يستشعر هذا الشعور وهو في المسجد، كما يستشعر ذلك أيضا هو في مزرعته، هو في سوقه، وفي محله، أيا كان يستشعر أنه عبد لله لا ينفك عن العبودية أبدا. كما يتلبس بها في المسجد فهو متلبس بها في جميع الأزمنة والأمكنة، بل وهو في فراشه يقضي وطره ويشبع غريزته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: إرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم من فهمهم للعبادة بهذه الشمولية كانوا يحتسبون نومهم عبادة ويطمعون في الأجر والثواب عليه. فكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني وأنا أعمل بالنهار أحتسب الأجر عند الله، فإذا نمت أحتسب الأجر عند الله عز وجل، لأن الأصل في المسلم أنه لا ينام من أجل الخلود إلى الأرض والكسل والراحة. الأصل أنه يعمل ويكدح ويجد ويجتهد، فإذا تعب وأرهق نام ليريح بدنه ليحاول ويعاود النشاط وممارسة أعماله. فإذا أصبح الإنسان فخرج في طلب رزقه كما أمره الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، فهو في عبادة لله سبحانه وتعالى. من العبادة أن تفهم أنك حين تخرج صباحا إلى عملك تطلب رزق الله سبحانه وتعالى، فأنت بذلك تطيع الله وتعبده، لأنه هو الذي أمرك بالضرب في الأرض وطلب الرزق. أقول بارك الله فيكم، كان السلف الصالح أفقه منا لمفهوم العبادة، فكانوا يعتبرون نومهم عبادة، وكانوا يعتبرون سعيهم في الأرض وطلب الرزق عبادة. حتى كان بعض الصالحين إذا صلى الجمعة وخرج من المسجد قال: اللهم إني قد أجبت دعوتك وأديت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني فأنت خير الرازقين. كان بعض الصالحين إذا صلى الجمعة وخرج من المسجد يقول: اللهم إني قد أجبت دعوتك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهو ذهب وصلى، فيقول: اللهم إني قد أجبت دعوتك وأديت فريضتك صلاة الجمعة وانتشرت كما أمرتني، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فارزقني فأنت خير الرازقين. فحتى سعي الإنسان على رزقه وطلبه للرزق الحلال المباح يكفي نفسه ويكفي أهله وأولاده وأبويه ونحوهم، يعتبر عبادة. ولذلك جاء في الحديث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل
فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه شاب ما شاء الله ماشي بقوة الشباب وحيوية الشباب ونشاط الشباب، فأعجبوا من حال هذه، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، هذا الشاب ما شاء الله كل نشاط وحيوية وقوة، لو كان سعيه هذا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا هو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين هو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها هو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. هذه حقيقة العبادة التي خلقنا الله تبارك وتعالى لها وجعلها حقا لازما له سبحانه وتعالى علينا. ففي الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه العبادة لها فضائل عظيمة. من فضائل العبادة، من فضائل القيام بعبادة الله، من فضائل القيام بالوظيفة التي خلقنا الله لها أنها تقي صاحبها عذاب الله. ولذلك قال الله تعالى في الآية التي معنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم بالقيام بالعبادة تتقون غضب الله وسخطه وعقابه، لأن الله قال ومن يستكبر عن عبادته، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن عبد الله فقد وقى نفسه من غضب الله وعذابه. ومن فضل القيام بعبادة الله أنها من موجبات الجنة، فمن عبد الله وحده ولم يشرك بشيئا أدخله الله الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال الرجل والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فمن فضائل العبادة أنها تنجي من النار وتدخل الجنة، ومن فضائلها أنها تعصم العبد من الشيطان. القيام بعبادة الله عصمة من الشيطان الرجيم، فإن الله تبارك وتعالى قال للشيطان لعنه الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقد اعترف العدو نفسه أنه لا قبل له بعباد الله، فقال كما حكى الله عز وجل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فمن تحقق بالعبودية لله تبارك وتعالى عصم من الشيطان. ومن فضائل القيام بالعبادة أنها تذهب الهم والغم والحزن. إذا عبد الإنسان ربه أذهب الله همه وغمه وحزنه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، كان إذا اهتم أو اغتم أو حزن لأي شيء قام إلى الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن فضائل القيام بعبادة الله سبحانه وتعالى أنها سبب التمكين في الأرض
والاستخلاف فيها وسبب وجود الأمن والأمان في المجتمع. المجتمع الذي يقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى مجتمع تسوده المحبة والمودة والوئام وترفرف عليه أعلام الأمن والأمان. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن فضائلها أنها توجب الأمن والأمان يوم الفزع الأكبر يوم القيامة. فعباد الله المخلصون آمنون يوم يخاف الناس يوم الفزع الأكبر. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ويناديهم الرب سبحانه وتعالى بنفسه بلقب العبودية ويضيف عبوديتهم إليه قائلا: يا عبادي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكل. ومن فضائل الاجتهاد في عبادة الله أنها توجب محبة الرب سبحانه وتعالى للعبد. فأكثر الناس نصيبا من محبة الله أكثرهم اجتهادا في عبادته. أكثر الناس نصيبا من محبة الله أكثرهم اجتهادا في عبادته. فكلما اجتهدت في عبادة الله سبحانه وتعالى كلما ازداد حب الله تبارك وتعالى لك. ففي الحديث القدسي قال الله تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن فضلها أنها توجب محبة الناس. فإذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا حببه إلى خلقه. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لما أمر سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له ذكر ما يوجب ذلك وما يدل على وجوبه، وهو كونه سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي خلق آباءنا الأولين. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فالذي يجب أن نعبده هو الذي خلقنا، لأن الخالق قادر والعاجز عن الخلق وضعيف عاجز لا يستحق العبادة. والله سبحانه وتعالى يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فكيف يترك الإنسان عبادة الله الذي خلقه ويعبد غيره ممن لا يخلق ولا يرزق؟ فالذي خلق هو الذي يجب أن يعبد. وكذلك من دلائل وجوب العبادة: الذي جعل لكم الأرض فراشا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم.
اعبدوا ربكم الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي سهلا ممهدة مريحة. أحيانا يترك الإنسان النوم على الفراش وينزل ينام على الأرض فيجد عليها راحة، بل إن النوم على الأرض أحيانا يكون علاجا لبعض الأمراض، وهذا من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. جعل الأرض فراشا وجعل السماء بناء، فيها متانة البناء وتنسيق البناء، والسماء ذات علاقة وثيقة بحياة الناس في الأرض وبسهولة هذه الحياة. ثم من دلائل التوحيد ووجوب إفراد الله تعالى بالعباده نزول المطر من السماء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهكذا جمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين الأمر بعبادته وبيان أنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده، وذكر دلائل استحقاقه للعبادة: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم نهى الله تبارك وتعالى الناس عن اتخاذ أنداد من دونه وقد ظهر لهم دلائل التوحيد، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لي أندادا أي أشباها ونظراء من المخلوقين، فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبون الله، والواقع أنهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون، لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا ينفعونكم ولا يضرون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، ونهى عن اتخاذ أنداد من دونه، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق والرزق والتدبير، فإن مشركي العرب كانوا يعبدون اللات والعزى ومنات، ومع ذلك كانوا مقرين بأن الخالق الله الرازق الله مدبر الأمر هو الله، كما قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق الذي يجب أن تعبدوه، فكيف تعبدون غيره وأنتم مقرون بأنه وحده الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع مدبر الأمر. فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق والتدبير. وجعلوا الأنداد لله
أكبر الكبائر وأعظم الذنوب المهلكة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، أن تجعل لله شبيها أو نظيرا تعبده وتلجأ إليه وتحبه وترجوه وتدعوه وتتوكل عليه كما تفعل ذلك مع الله عز وجل، والحال أن الله وحده هو الذي خلقك، فكيف تترك عبادة من خلقك وتلجأ وتذهب بالعبادة إلى من لم يخلق ولم يرزق؟ وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فاتخاذ الأنداد لله عز وجل من أكبر الكبائر، وهو على قسمين، اتخاذ الند على قسمين، شرك أكبر لا يغفر وشرك أصغر. شرك أكبر هو أن يجعل العبد لله شريكا في المحبة والرجاء والخوف والدعاء والتعظيم والإجلال والتوكل والإنابة والخشية والاستعانة. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأخبر سبحانه وتعالى أن من أحب مع الله شيئا غيره كما يحب الله فقد اتخذ ندا من دون الله. وهذا هو العدل الذي نسبه الله تعالى إلى الكافرين في قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. فهم لم يسووا غير الله بالله في الخلق والتدبير والرزق والإحياء والإمات، إنما سووا غير الله بالله في العبادة، فهم يعدلون بالله غيره في العبادة في الحب والتوكل والرجاء والإنابة. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم سيندمون على هذه التسوية يوم القيامة وهم في دركات النار. قال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونهم قال خالقين، فإنهم كانوا مقرين بأن الله وحده هو ربهم وخالق، وإنما كانت هذه التسوية منهم بينهم وبين الله في المحبة والعبادة. فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وأذل نفسه لله لا وأذل نفسه له كما يحب الله ويخاف ويرجو ويتذلل له فهذا قد جعل لله ندا، وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. والله تبارك وتعالى يقول قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالمحبة والرجاء والخوف هي أركان العبادة فلا يجوز صرفها لغير الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى في بيان هذه الأركان في سورة الفاتحة الذي فرض علينا قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال العلماء اشتملت الآيات الثلاث الأولى على أركان العبادة وهي المحبة والرجاء والخوف. فقول العبد الحمد لله رب العالمين الإنسان لا يحمد ولا يمدح ولا يثني إلا على من يحب. الرحمن الرحيم
هذان اسمان عظيمان يدلان على سعة رحمة الله، فهما يطمعان العبد في رحمة الله. ثم مالك يوم الدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين يقرأ ملك، والملك له من السطوة والعزة والكبرياء والجبروت ما يوجب الخوف، فدل هذا على الخوف. فلما أقر العبد بالمحبة والرجاء والخوف توجه إلى الله بالعبادة، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. إذن فلا يجوز أن نحب غير الله كحب الله، ولا يجوز أن نخاف من غير الله كخوفهما الله، ولا يجوز أن نرجو غير الله كما نرجو الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك الأكبر. أما القسم الثاني من جعل الأنداد لله فهو الشرك الأصغر، ومنه الرياء وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا، قال ابن عباس الأنداد الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، فهو في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي ولولا كذا ما كان كذا أو لكان كذا، ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله بالله شرك. والله يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإلى لقاء آخر في هذا البرنامج خير الكلام، ألقاكم على خير بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري وثبت جناني، رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الإيثار والمواساة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
1: باب ذكر الموت وقصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي.
1: باب كراهة تمني الموت.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. باب الورع وترك الشبهات.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
1: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
2: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد.
3: حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله، وأتذكر فضله وغناه. سبحانه، أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها، ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوضها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوف ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن وغمره السرور ورأى بعينه الفرج، وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله القريب ذو الفضل العظيم، وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده. إنه الله المنان البر الكريم الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 46 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 31 بعد 100، وهي قوله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، التي قبلها ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اصطفاه لأنه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أيها الإخوة، الدين في أصله وفي جوهره استسلام لله عز وجل، لكن هذا الخضوع لمن؟ للخالق، الخضوع للقوي، الخضوع للعليم، الخضوع للرحيم، الخضوع للعدل، الخضوع للخبير، الخضوع للطيف. هذا الذي يخضع لغير الله إنسان أحمق، يخضع لضعيف، يخضع لخسيس، يخضع للئيم، يخضع لعاجز، يخضع لجاهل. أصل الدين أن تخضع لله، بل إن العبادة في أصلها غاية الخضوع مع غاية الحب. ولا يليق بالإنسان أن يخضع لغير الله، ولا أن يحسب على غير الله، ولا أن يستسلم لغير الله. وألا يخضع لغير الله لأن الإنسان خلق لله، أنت في الأصل مخلوق لله. إذا صح أن نقول إن الماء للتراب والتراب للنبات والنبات للحيوان.

أيها الشهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقوي برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسب شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 13 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والسادس والعشرون من ذي القعدة لسنة 1446 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كيمبرا، وزير الخزانة يكشف عن الميزانية الفيدرالية لعام 2026 ويصفها بالطريق الصعب للإصلاح. كيمبرا، نحن بحاجة لأطباء أكثر. طبيب ومالك مراكز صحية يستعرض الفرص في مجال تقديم الرعاية في أستراليا. سيدني، ملف اللاجئين في صدارة النقاشات خلال مؤتمر دولي بسيدني. ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة غزة، صراع من أجل شهيق منع الأكسجين يهدد حياة الآلاف بغزة. القدس المحتلة، الأقصى في جمعة النكبة مخطط صهيوني وتحذيرات من أخطر عدوان منذ عقود. لبنان، هجوم مزدوج، كاميرات توثق استهداف مسعفين بغارة صهيونية في لبنان. جنوب لبنان، صراع الأرض المحروقة وكمائن الجغرافيا المرنة. وسائل إعلام صهيونية تفيد، مسيرة تضرب قاعدة عسكرية بالكيان الصهيوني وأربعة عشر قتيلا في غارات على لبنان. لبنان، بن جبيل وعيناتا، كيف بدلت الحرب ملامح الجنوب اللبناني. جنوب لبنان، كيف تهدد مسيرات حزب الله الانقضاضية تكتيكات الكيان الصهيوني. قطاع غزة، شهيدان وعشر مصابين بهجمات صهيونية على غزة. اليونيسف تعلن، اليونيسف تقول طفل فلسطيني يقتل أسبوعيا في الضفة. قطر وتركيا، ندعم الوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب وفتح هرمز. الجيش الصهيوني يعلن، عبر الخريطة التفاعلية الجيش الصهيوني يعلن استكمال عملياته بمنطقة نهر الليطاني. أمنستي تقول تدمير الكيان الصهيوني الممنهج لأبراج غزة يمثل جريمتي حرب. سوريا، هل تسلم روسيا بشار الأسد للقضاء السوري؟ نعيم قاسم يقول لن نخضع أو نستسلم وسنواصل قتال الكيان الصهيوني. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يهدم عشرات المنشآت التجارية الفلسطينية بالقدس. الكيان الصهيوني يعلن حصيلة قتل حزب الله وتكبد خسائر بجنوب لبنان. الجيش الصهيوني يعلن عقوبة مخففة لجندي صهيوني أساء لتمثال السيدة العذراء بلبنان. كاتب أمريكي يقول، كاتب أمريكي يكسر حاجز الصمت بشأن الانتهاكات الجنسية بسجون الاحتلال. السودان وأثيوبيا على شفا حرب رهيبة. الجزيرة ترصد أوضاع البحارة العالقين في هرمز بسبب الحرب. زيارة ترامب للصين، هل تعقد المشهد الإيراني أم تفتح باب الحلول؟ الولايات المتحدة الأمريكية، لا نصر ولا مخرج، ترامب عالق في الفخ الإيراني. روسيا، بوتين يقول روسيا جربت أقوى صاروخ نووي في العالم. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كيمبرا، أعلن وزير الخزانة جيم تشارمز الميزانية الفيدرالية لعام 2026 والتي وصفها بالطريق الصعب للإصلاح. وتتمحور ميزانية هذا العام حول التغييرات الضريبية المتعلقة بملف الإسكان، إضافية

قرارها عزل ركاب السفينة السياحية حجر صحي قرب مدينة بيرث لمدة 3 أسابيع بعدما أدى تفشي فيروس هانتا على متن السفينة إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين. سيدني. استضافت مدينة سيدني من 4 وحتى 6 من أيار مايو جاري مؤتمر أستراليا ونيوزيلندا حول تعافي اللاجئين من الصدمات أثناء إعادة التوطين، وفي وقت يشهد فيه العالم ارتفاعا غير مسبوق في أعداد النازحين قصرا بسبب الحروب والنزاعات والأزمات الإنسانية. وبحسب التقديرات العالمية فقد أجبر أكثر من 117,300,000 شخص على النزوح، من بينهم نحو 42,500,000 لاجئ، ما يجعل قضايا الصحة النفسية والدعم الاجتماعي للناجين من التعذيب والصدمات أولوية إنسانية متزايدة. ويجمع المؤتمر مختصين وخبراء ومنظمات عاملة في مجال دعم اللاجئين لمناقشة أفضل ممارسات في التعافي النفسي وإعادة الاندماج وتوفير بيئات آمنة ومستدامة للاجئين بعد إعادة توطينهم. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة غزة. لم تتوقف إبادة الاحتلال الصهيوني عند القصف والاستهداف المتعمد للأطفال والشيوخ، بل تمتد لقتل بطيء للمرضى والرضع الذين تتعلق أنفاسهم بمحطات الأكسجين التي تعاني هي الأخرى منذ 2.5 العام في استمرار عملها بسبب نقص قطاع الغيار. القدس المحتلة. تتجه الأنظار إلى مدينة القدس المحتلة مع تصاعد التحذيرات الفلسطينية من مخطط صهيوني يوصف بأنه الأخطر منذ عقود، يستهدف فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى المبارك في ظل توقعات باقتحامات للمستوطنين يوم الجمعة المقبل الذي يصادف ذكرى النكبة وما يسمى بالذكرى العبرية لاحتلال القدس ومسيرة الأعلام الاستيطانية التي تشهدها المدينة سنويا. لبنان. وثق مقطع فيديو لحظة استهداف مباشر لطواقم الدفاع المدني التابعة لمركز جبشيت التطوعي أثناء وجودهم داخل مبنى مدمر تعرض لغارة صهيونية سابقة في بلدة تول جنوب لبنان خلال مهمة إنقاذ وتحري عن مصابين. وأفاد الدفاع المدني التابع للمركز عبر صفحته على فيسبوك أن الحادثة وقعت صباح الاثنين 11 من مايو أيار 2026 عند 10:00 أثناء تواجد فريق للإسعاف والإنقاذ داخل المبنى المستهدف لتفقده قبل أن يعاود الطيران الصهيوني استهداف الموقع مجددا، ما أدى إلى إصابة مسعفين اثنين. جنوب لبنان. لم تكن القذائف التي استهدفت آليات لواء جولاني عند الحافة الأمامية لجنوب لبنان مجرد رد فعل ميداني اعتيادي، بل كانت إعلانا صريحا عن انتقال المواجهة إلى مرحلة متقدمة. فبينما يدفع جيش الاحتلال بنخبة قواته البرية محاولا تحقيق اختراق يعيد الهيبة لردعه المفقود، يبدو أن حزب الله قد استبدل استراتيجيات الدفاع الكلاسيكية بنمط هجين من الحرب استلهمه وفقا لمتابعين من أزقة غزة وسهول أوكرانيا. وسائل إعلام صهيونية تفيد. أفادت وسائل إعلام صهيونية أمس بسقوط مسيرة في قاعدة عسكرية بشمال الكيان الصهيوني، فيما أعلنت السلطات اللبنانية مقتل 14 شخصا بينهم مسعفان وعسكري وإصابة 13 آخرين جراء 44 هجوما للاحتلال على البلاد رغم سريان الهدنة. لبنان. أظهرت صور أقمار صناعية أثار الفتك والدمار الشديد الذي لحق ببلدتي بنت جبيل وعيناتا المتجاورتين في ظل الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران والتصعيد المتزامن في لبنان. وتكشف المقارنة البصرية للصور الفضائية الملتقطة في 10 من مايو أيار الجاري مقارنة بصور أخرى تعود إلى 20 فبراير شباط الماضي اختفاء معظم الرقع العمرانية والمباني وتحولها إلى ركام، مع ظهور فرق هائل بين المشهدين قبل الحرب وبعدها. جنوب لبنان. تتجه الأنظار إلى جنوب لبنان مع تصاعد الحديث عن تحركات صهيونية جديدة شمال نهر الليطاني وسط مؤشرات على سعي جيش الاحتلال لتوسيع نطاق عملياته الميدانية وتثبيت مواقع متقدمة تمهيدا لمرحلة عسكرية أوسع في المنطقة الحدودية. قطاع غزة. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب 10 آخرون خلال الساعات 24 الماضية جراء العدوان الصهيوني على القطاع. وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن الطواقم الطبية نقلت الشهيدين والمصابين إلى مستشفيات القطاع. ووفقا للوزارة ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة الصهيونية على القطاع في 7 من أكتوبر 2023 إلى 72,742 شهيدا و 172,565 مصابة. اليونيسف تعلن.

0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أمس أن طفلاً فلسطينياً يقتل في المعدل كل أسبوع في الضفة الغربية المحتلة منذ يناير كانون الثاني 2025، أي ما مجموعه 70 طفلاً خلال هذه الفترة، موضحة أن 93% منهم قتلتهم القوات الصهيونية. قطر وتركيا. أكدت قطر وتركيا دعمهما للوساطة الباكستانية لإيجاد حل لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، وشددتا على رفضهما استئناف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في الدوحة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية تركيا هاكا فيدان. الجيش الصهيوني يعلن. أعلن الجيش الصهيوني أن قوات لواء جولاني استكملت عملية خاصة بهدف تحقيق سيطرة عملياته في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان، وأضاف أن القوات عثرت خلال العملية على مقر تابع لحزب الله وأنفاق ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق، وأشار أيضا إلى أن سلاح الجو نفذ أكثر من 100 غارة على أهداف عسكرية دعما للقوات العاملة في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أمنستي تقول: قالت منظمة العفو الدولية إن تدمير الكيان الصهيوني غير المبرر وغير المشروع للمباني المدنية المرتفعة في غزة يواصل التسبب في عواقب وخيمة على العائلات الفلسطينية النازحة في ظل إبادة جماعية مستمرة وغارات جوية لا تتوقف رغم وقف إطلاق النار المزعوم في أكتوبر تشرين الأول 2025. سوريا. بدأت ملامح مسار العدالة الانتقالية في سوريا تتضح أكثر مع إعلان السلطات السورية الجديدة ملاحقة رموز النظام السابق قضائيا وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وسط تأكيدات رسمية بوجود تنسيق مع الانتربول الدولي ومحاولات للحصول على تعاون روسي لتسليمه إلى دمشق. نعيم قاسم يقول: قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أمس إن الحزب لن يترك الميدان وسيواصل قتال الاحتلال الصهيوني. وأضاف قاسم في كلمة مسجلة وجهها إلى مقاتلي الحزب: نواجه عدوانا صهيونيا أمريكيا يريد إخضاع بلدنا لبنان ليكون جزءا من الكيان الصهيوني الكبرى. وتابع الأمين العام لحزب الله: لن نخضع ولن نستسلم وسنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات، وهي أقل من ثمن الاستسلام. الاحتلال الصهيوني. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني مساء الاثنين عشرات المنشآت التجارية الفلسطينية في بلدة العزيرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك رغم حصول مؤسسة حقوقية على قرار احترازي بتجميد الهدم. وقالت محافظة القدس في بيان إن قوات الاحتلال نفذت حملة هدم واسعة شملت نحو 40 منشأة صناعية وتجارية في المنطقة، إضافة إلى تجريف 3 منشآت لغسيل المركبات. الكيان الصهيوني. أعلن الجيش الصهيوني أمس أن سلاح الجو أغار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله منذ بدء التفاهمات وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أنه قتل أكثر من 350 عنصرا من الحزب. وأضاف أن الهجمات استهدفت مباني عسكرية ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ كانت محملة وجاهزة للإطلاق، إضافة إلى بنى تحتية أخرى تابعة للحزب. الجيش الصهيوني يعلن. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني الاثنين صدور حكم بالسجن 21 يوما فقط على جندي اتهم بالإساءة لتمثال السيدة العذراء جنوب لبنان، فيما حكم على جندي آخر صور الحادثة بالسجن العسكري لمدة 14 يوما. وفي السياق أفادت المتحدثة باسم الجيش أرييلا مازور الاثنين بأن الحكم جاء بعد تحقيق في حادث وقع قبل أسابيع حيث تم تصوير جندي وهو يدنس تمثال السيدة العذراء في جنوب لبنان. كاتب أمريكي يقول: تناول الكاتب الأمريكي نيكولاس كريستوف ممارسات العنف والاغتصاب الجنسي واسعة النطاق التي يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي حراس السجون الصهيونيين والجنود والمحققين والمستوطنين، ودعا جميع الأطراف المعنية بالصراع الفلسطيني الصهيوني إلى الاتفاق على مبدأ إدانة للاغتصاب. وفي تقرير مطول من الضفة الغربية المحتلة اعتمد كريستوف على مقابلات أجراها مع رجال ونساء فلسطينيين تحدثوا عن تعرضهم لانتهاكات جنسية قاسية أثناء الاعتقال أو التحقيق. السودان وإثيوبيا. نذر مواجهة تبدو وشيكة بين السودان وإثيوبيا على خلفية اعتداءات إثيوبية على مناطق وبلدات ومنشآت داخل العمق السوداني من بينها مطار الخرطوم الدولي. وقد أعلن السودان على لسان وزير خارجيته محي الدين سالم في مؤتمر صحفي الخامس من مايو أيار 2026 عن استدعاء سفيره لدى إثيوبيا للتشاور، متهما أديس أبابا بالضلوع في هجوم بطائرات مسيرة استهدف مطار الخرطوم الدولي يوم الاثنين الرابع من مايو أيار الجاري. الجزيرة ترصد. في 18 من أبريل نيسان الماضي وبعد 10 أيام من وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، تعرضت سفينة ترفع علم الهند لإطلاق نار خلال عبورها مضيق هرمز باتجاه بحر العرب بعد حصولها على إذن من الحرس الثوري، ما دفع القبطان لإطلاق نداء استغاثة. هذه الحادثة طرحت تساؤلات كثيرة عن المخاطر التي تواجهها السفن المدنية العالقة في المضيق منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير شباط الماضي، والتي تقدر بنحو 1500 سفينة. زيارة ترامب للصين. تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين المقررة يومين 14 و15 من مايو أيار الجاري في مرحلة شديدة الحساسية تتداخل فيها ملفات التجارة والاقتصاد مع تصاعد التوترات الجيوسياسية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار الخلافات العميقة بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان والحرب على إيران، إضافة إلى التنافس على سلاسل الإمداد العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية. تبدو الحرب على إيران كما ترسمها الصحافة الأمريكية قد استقرت في منطقة رمادية، لا هي حرب مكتملة ولا هي سلام قابل للحياة، فلا واشنطن ولا طهران مستعدتان لتنازلات تفتح باب تسوية حقيقية، ولهما رغبتان في العودة إلى قتال واسع ليبقى وقف إطلاق النار في شهره الثاني صامدا بقدر ما هو هش. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن روسيا ستدخل صاروخها النووي الاستراتيجي الجديد سارمات إلى الخدمة في نهاية هذا العام، ووصفه بأنه الأقوى في العالم، وذلك بعد الكشف عما قالت موسكو إنها تجربة ناجحة لإطلاق الصاروخ. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت بالله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، وزير الخزانة يكشف عن الميزانية الفيدرالية لعام 2026 ويصفها بالطريق الصعب للإصلاح. كامبرا، نحن بحاجة لأطباء أكثر. طبيب ومالك مراكز صحية يستعرض الفرص في مجال تقديم الرعاية في أستراليا. كامبرا، أستراليا تتبنى نهجا احترازيا صارما ضد فيروس هانتا، ووزير الصحة يدافع عن ام في هونديوس عزل ركاب سفينة. سيدني، ملف اللاجئين في صدارة النقاشات خلال مؤتمر دولي بسيدني. ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة غزة، صراع من أجل شهيق منع الأكسجين يهدد حياة الآلاف بغزة، القدس المحتلة، الأقصى في جمعة النكبة مخطط صهيوني وتحذيرات من أخطر عدوان منذ عقود، لبنان هجوم مزدوج كاميرات توثق استهداف مسعفين بغارة صهيونية في لبنان، جنوب لبنان صراع الأرض المحروقة وكمائن الجغرافيا المرنة، وسائل إعلام صهيونية تفيد مسيرة تضرب قاعدة عسكرية بالكيان الصهيوني و14 قتيلا في غارات على لبنان، لبنان بن جبيل وعيناتا كيف بدلت الحرب ملامح الجنوب اللبناني، جنوب لبنان كيف تهدد مسيرات حزب الله الانقضاضية تكتيكات الكيان الصهيوني، قطاع غزة شهيدان و10 مصابين بهجمات صهيونية على غزة. اليونيسف تعلن، اليونيسف تقول طفل فلسطيني يقتل أسبوعيا في الضفة. قطر وتركيا، قطر وتركيا ندعم الوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب وفتح هرمز. الجيش الصهيوني يعلن عبر الخريطة التفاعلية، الجيش الصهيوني يعلن استكمال عملياته بمنطقة نهر الليطاني. أمنستي تقول تدمير الكيان الصهيوني الممنهج لأبراج غزة يمثل جريمتي حرب. سوريا، هل تسلم روسيا بشار الأسد للقضاء السوري؟ نعيم قاسم يقول لن نخضع أو نستسلم وسنواصل قتال الكيان الصهيوني. الاحتلال الصهيوني يهدم عشرات المنشآت التجارية الفلسطينية بالقدس. الكيان الصهيوني يعلن حصيلة قتل حزب الله ويتكبد خسائر بجنوب لبنان. الجيش الصهيوني يعلن عقوبة مخففة لجندي صهيوني أساء لتمثال السيدة العذراء في لبنان. كاتب أمريكي يكسر حاجز الصمت بشأن الانتهاكات الجنسية بسجون الاحتلال. السودان وأثيوبيا على شفا حرب رهيبة. الجزيرة ترصد أوضاع البحارة العالقين في هرمز بسبب الحرب. زيارة ترامب للصين هل تعقد المشهد الإيراني أم تفتح باب الحلول؟ الولايات المتحدة الأمريكية، لا نصر ولا مخرج. ترامب عالق في الفخ الإيراني. روسيا، بوتين يقول روسيا جربت أقوى صاروخ نووي في العالم. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 13 درجة. غدا الخميس ممطر، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 13 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع لأذان المغرب تمام 5:07 ويرفع لأذان العشاء تمام 6:27. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الخميس بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5:29 والشروق تمام 6:38. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيم

مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
2: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: إلى
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إخوتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا مع الذين يحبهم الله ويحبونه، الأتقياء الأخفياء. روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي النقي الخفي. إن الله عز وجل يحب العبد التقي النقي الخفي، يحب العبد الذي طهر قلبه من الغل والحسد، الذي زكى نفسه وطهرها، ويحب العبد الذي يخفي عمله عن أعين الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يرائي بعمله أبدا، ولا يسمع بعمله أبدا، إخفاء العمل. يحبه الله عز وجل ويحب أهله. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وفي رواية: رب ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. طوبى للأتقياء الأنقياء الأخفياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا. هؤلاء النازلون في العالم كمنزلة القلب في الجسد، هؤلاء الذين يحبهم أهل السماء ويعرفونهم ولا يعرفهم أهل الأرض. والعبرة بالقلوب والأديان لا باللباس والمتاع والأبدان. فقد صح عن نبينا أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وفي رواية: وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. دخل أعرابي على معاوية رضي الله عنه وعلى الأعرابي عباءة رثة، فاقتحمت عين معاوية الأعرابية بثيابه الرثة، فقال الأعرابي لمعاوية رضي الله عنه: إن العباءة لا تكلمك، ولكن يكلمك الذي في العباء. يعني لا تغتر بالمظاهر، فإن الله لا يقدم الناس بالصور ولكن بالقلوب والأعمال. عامر بن سعد بن أبي وقاص ذهب إلى أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسعد في غنم قد اعتزل الناس، فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما جاء عامر قال: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب سعد صدر ولده عمر وقال: اسكت، فإني سمعت النبي يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي النقي الخفي. فيا أخي، حاول قدر الإمكان أن تفر من طنين الشهرة، من ضجيج الإعلان. إذا أردت طريق الخلاص والإخلاص، كن كالجذر للشجرة، به قوامها، به حياتها، ولكنه مسطور في باطن الأرض لا تراه العيون، أو كالأساس في البنيان، لولاه ما ارتفع جدار ولا قام بناء، ولكن أحدا لا يراه. ولله ضر من قال: ليس الخمول بعار، ليس إخفاء العمل بعار، كل الناس ما تعرفكش، ده ما ينقص من قدرك. المهم ربنا يحبك. ليس الخمول بعار على امرئ ذي كمال، ليس الخمول بعار على امرئ ذي كمال، فليلة القدر تخفى وتلك خير الليالي. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في السوقة كان في السوقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هو يعمل لله، يطلع المنبر يخطب الجمعة أو يمسح حمامات المسجد ما تفرقش معاه، في المقدمة في الخاتمة مش فارقة معاه، المهم يكون بيعمل لله، المهم يكون بيعمل عمل صالح. عرفه الناس لم يعرفوه، اشتهر بين الناس أصبح خاملا غير مشهور، ما تفرقش معاه، هو يرقب رضا الله عز وجل. قال الشافعي رحمه الله: ينبغي لكل عالم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فيما بينه وبين الله، إذ أن كل عمل ظهر للناس من عمل أو علم قليل النفع في الآخرة. كل شيخ لازم يكون له عمل صالح لا يطلع عليه أحد من البشر، لا يطلع عليه إلا الله، لأن كل عمل وعلم ظهر للناس نفعه قليل في الآخرة، هكذا قال الشافعي. وقال سفيان الثوري: إن كل شيء أظهرته من عملك لا تعده شيئا لعجزك وعجز أمثالي عن الإخلاص إذا رآنا الناس. وقال سفيان بن عيينة وقال أبو حازم: اكتم حسناتك أكثر وأشد مما تكتم سيئاتك. سلفنا الصالح كانوا يخفون العمل. عمر بن عبد العزيز ذكر أبو نعيم في الحلية أنه كانت له ضراعة من شعر وغل، وكان له بيت في جوف بيت يصلي فيه ولا يدخل فيه أحد، فإذا كان في آخر الليل فتح ذلك الصف ولبس الضراعة ووضع الغل في عنقه ووقف بين يدي الله يصلي ويبكي ويناجي الله إلى أن يبرق نور الصبح. ذكر أبو نعيم أيضا أن عن حسان ابن أبي سنان قال: قالت عنه زوجته: كان حسان يجيء فيدخل في فراشي ويخادعني كما تخادع المرأة صبيها، ينومها. قالت: فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي. قال: فقلت له: يا أبا عبد الله، كم تعذب نفسك؟ أرفق بنفسك. قال: اسكت ويحك، يوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا، لا أقوم منها إلا في يوم القيامة. حتى بيخفي عمله عن مراته، حتى بيخفي قيام ليله عن زوجته، هكذا كان. كذا روى الإمام أحمد في الزهد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير أن رجلا أتى تميما الداري فقال: كيف صلاتك بالليل؟ كيف صلاتك بالليل يا تميم؟ فغضب تميم غضبا شديدا فقال: والله إن ركعة أصليها في جوف الليل أكتمها وأسر بها أفضل عندي من 1000 ركعة أصليها ثم أقصها على الناس. يبقى ينبغي علينا أن نخفي العمل قدر الإمكان. كانوا يخفون صلاة قيام الليل حتى عن الزوجات، كانوا يخفون الصدقة، وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا من باب المبالغة، فإن كان بعضه قد أخفى الصدقة عن بعضه فإخفاؤه للصدقة عن غيره من باب أولى. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم.
1: عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه.
0: زين العابدين علي ابن الحسين كان يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. عن شيبة بن نعامة قال: كان الناس يبخلون زين العابدين. يقولك ده راجل بخيل. فلما مات زين العابدين وجدوه يقوت أهل 100 بيت، يقوت 100 أهل بيت، يصرف على أهل 100 بيت، والناس يظنون أنه بخيل لا ينفق على أحد، حتى قال أهل المدينة: ما فقدنا صدقة السر إلا عندما مات زين العابدين. ابن المبارك ذكر صاحب تاريخ بغداد أن ابن المبارك كان يختلف إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان، وفي الخان في الفندق خادم يخدمه. جاء ابن المبارك مرة فسأل عن الخادم، قالوا سجن في 10,000 درهم، فاستدل على الغريم وقال سأقضي الدين عنه حتى يخرج من السجن على شرط. قال ما هو؟ قال ألا تخبره ولا تخبر أحدا بذلك إلا من بعد موتي. فدفع وخرج الرجل من السجن، وعلم أن ابن المبارك كان في طرسوس وخرج، فلحقه بالطريق، فلما رآه ابن المبارك أقبل عليه قائلا أين كنت؟ سألت عنك، كأنه لا يعرف عن أمره شيئا، وما علم المدين الغريم أن الذي قضى عنه الدين هو ابن المبارك إلا من بعد موته. كانوا يخفون حتى الصيام، مع أن الصيام عبادة سرية. اسمع ما ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة، داود بن أبي هند، اسمع العجب، صام 40 سنة لم يعلم به أحد، يصوم نوافل بيسرد الصوم 40 سنة حتى امرأته ما تعرف، لا يعلم به أهله ولا أحد، وكان خزازا يحمل معه غداءه من عند زوجته ويتصدق به في الطريق، ويرجع عشية فيفطر معهم، فيظن أهل السوق أنه أكل في البيت، ويظن أهل البيت أنه أكل في السوق، فوالله ما أكل هنا ولا هناك. صام 40 سنة وأخفى الصيام حتى عن امرأته. كانوا يخفون الذكر وقراءة القرآن. إبراهيم النخعي كان إذا قرأ في المصحف فدخل عليه داخل خبأ المصحف، هذا ذكره أبو نعيم في الحلية. الثوري يقول البكاء 10 أجزاء، 9 لغير الله وواحد لله، فإذا جاء الذي لله في العام مرة فهو كثير. فكلش بيتصنع البكاء قدام الناس، يقعد الواحد يقرص في عينيه ويقعد في ايه، ما كانوا يفعلون هذا ابدا. بل اسمع العجب، ايوب السختياني كان اذا وعظ فرق من الرياء، ما كانش بيقعد يحملق ويعصر في عينيه ويتكلف البكاء. نعم اذا غلبتها الدموع فلا تثريب عليك، انما انا انكر على الذي يتكلف. اسمع الى هدي السلف الصالح، ايوب السختياني كان اذا وعظ فرق، يعني قلبه فرق تاف من الرياء، فيمسح وجهه ويقول يا سبحان الله ما اشد الزكام، لما عينه تدمع يوهم الناس ان الدموع بسبب الزكام مش بسبب رقه القلب. هكذا كانوا. حسن البصري وعظ موعظه فنحب رجل، قال ان كان هذا لله فقد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله يعني أنت مرائي بقى بتمثل علينا فقد أهلكت نفسك. يا أخوانا راقبوا الله، راقبوا الله في أعمالكم، راقبوا الله في حركاتكم، انسوا الناس، انسوهم تماما. الناس لن يقدموا ولن يؤخروا، الذي يقدم ويؤخر هو رب العالمين. ابن سيرين كان يتحدث بالنهار ويضحك، فإذا جاء الليل بكى كأنما قتل أهل قرية رحمه الله. محمد بن واسع ذكر أبو نعيم في الحلية، قال ابن واسع أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه بجوار رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بلل الرجل ما تحت خده من الدموع ولا تشعر به امرأته. يا سلام على إخفاء العمل. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف تسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي بجواره. مش نحيب وصراخ في الصلاة، في إيه؟ نعم إذا غلب فلا تثريب عليك، إنما جاهد نفسك. هكذا قال محمد بن واسع، بل كان بعضهم يسر بالتصانيف العلمية. الإمام أبو الحسن الماوردي قيل أنه لم يظهر شيئا من تصانيفه في حياته، كتب الكتب كلها وأخفاها، قال وجمعها في موضع، فلما دانت وفاته قال لمن يثق به لقد صنفت التصانيف وكتبت الكتب وهي في مكان كذا، ولم أظهرها لأني لم أجد نيتي خالصة. إذا عاينت الموتى ووقعت في النزع فاجعل يدك في يدي، فإن قبضت على يدك وعصرتها فاعلم أن الله لم يقبل مني شيء، فاعمد إلى كتبي وألقي بها في دجلة، ارميها في البحر. وإذا بسطت يدي ولم أقبض على يدك فاعلم أنها قد قبلت، وأني قد ظفرت بما كنت أرجوه من الله عز وجل. وحدث عند موته ما يرجوه، فظهرت كتبه من بعده، هكذا قال السبكي في طبقات الشافعية الكبرى. هكذا كانوا جميعا يفرون من الشهرة، كانوا جميعا يخفون العمل، كانوا جميعا أتقياء أنقياء أخفياء، ليسوا من أهل الرياء، ليسوا من أهل السمعة، لا يبالون بالناس، ليس في أدمغتهم أبدا الناس، إنما يراقبون الله عز وجل في السر والعلن. وهؤلاء يحبهم الله لأن الله يحب المخلصين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المخلصين، من الأتقياء، من الأنقياء، من الأخفياء الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحبتنا في الله، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج يحبهم ويحبونه من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاع، الحكمة تاج وضاع يسطع فيها من العقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقول.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل.
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور. فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: الحكمة.
3: الحكمة نبع فياض.
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار.
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذ الحكمة. إذا لم يكن الشيء أسودا فلا تستنتج أنه أبيض.
1: النقاش الطويل يضيع الحقيقة.
0: اعرف كل شيء ودعهم يعتقدون أنك جاهل.
1: إذا أعطيت ولدك سمكة أطعمته يوما واحدا، وإذا علمته صيد السمك أطعمته مدى الحياة.
0: انتقاد واحد يجرحنا يفعل فينا أكثر من 20 مديحا يبهجنا.
1: إذا لم يسمع الأصم صوت الرعد فإنه سيرى حبات المطر.
0: إذا تم العقل نقص الكلام.
1: استعمل الكلمات كما تستعمل المال.
0: استودع المرأة الخرساء سرا تجدها تنطق.
1: إن تعلمت باكيا سوف تربح ضاحكا.
0: الأم لا تقول هل تريد بل تعطي.
1: الاستعلام مرتين خير من الخطأ مرة واحدة.
0: ينبغي ألا نقطع الشجرة لنأكل ثمارها.
1: إذا حككت قرحة أدميتها.
0: الأخبار الجيدة تمشي والأخبار السيئة تجري.
1: الاستدانة ليست أفضل من التسول.
0: التواضع من مصائد الشرف. إخوتنا الكرام، هذا القول عن التواضع يذكر بهذه القصة التي روتها كتب التأريخ والأدب. تقول القصة:
1: كان الكسائي رحمه الله يؤدب الأمين والمأمون ابني هارون الرشيد، فأراد يوما أن نهوض من عندهما فابتدرا إلى نعليه ليقدماهما له، فتنازع أيهما يفعل، ثم اصطلح على أن يقدم كل واحد منهما واحدة. فلما علم الرشيد بذلك دعا الكسائي وسأله قائلا: من أعز الناس؟ قال: لا أعلم أعز من أمير المؤمنين. قال الرشيد: بلى، إن أعز الناس من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه ولي عهد المسلمين حتى يرضى كل منهما أن يقدم له واحدة. فأخذ الكسائي يعتذر حاسبا أنه أخطأ، فقال الرشيد: لو منعتهما من تلك لأوجعتك لوما وعتبا ولألزمتك ذنبا، فما وضع ما فعل من شرفهما، بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما. ولقد تبينت مخيلة الفراسة بفعلهما، فليس يكبر المرء وإن كان كبيرا عن 3: تواضعه لسلطانه ولوالده ولمعلمه.
0: حب الأم لا يشيخ أبدا.
1: إخوتنا الكرام، هذا القول عن حب الأم الثابت الراسخ يذكر بحادثة تخيلها أحد الشعراء تدل على حب الأم الذي لا يشيخ فعلا، وقد سجلها شعرا في قصيدة تقول أبياتها:
2: أغرمرؤ يوما غلاما جاهلا.
0: أغرمرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المضرج إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدك.

0: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من سلسلة الأسرة في ظلال الإسلام عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على الحبيب المصطفى، كما أسألك مع إخواني المؤمنين الموحدين ألا تحرمنا جميعا من أجر الصلاة والسلام عليه، ولا من شرف صحبته يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في هذه الأمسية المباركة الطيبة، راجيا وسائلا رب العزة تبارك وتعالى أن يكتب لنا التوفيق إن شاء الله، وأن يأجرنا خيرا عن هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. أحبتي، لعلكم تذكرون في اللقاء الماضي أنني اخترت لحضراتكم عددا من آيات سورة النساء المباركة، وقلت لكم لو تذكرون بأن الآيات تقدم إجابات واضحة على تساؤلات كثيرة، كثيرا ما يتصل بها أو يتصل إخواننا وأخواتنا ليقدموا أسئلة حولها. واستعرضنا الآيات المباركة ولم نستطع بسبب ضيق الوقت أن نتحدث إلا في آيتين اثنتين منها. ووعدت حضراتكم لو تذكرون أن يضمنا لقاء آخر حول هذا النص المبارك، الذي يسرني مرة ثانية أن أتلوه على مسامع حضرتكم حتى تتكامل لدينا الرؤية. يقول رب العزة تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل

وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله

إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وقلت لو تذكرون بأن سبب نزول الآيات ذكر لذلك سببان. الأول ما طرحته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سؤال كثيرا ما يعرض للنساء، وإلى يومنا هذا ما زالت النساء تطرح هذا السؤال أو قريبا منه. قالت: يا رسول الله، الرجال يغدون ولا نغدو، ويأخذون ضعف ما تأخذه المرأة من الميراث. فكانت الآيات إجابة على هذا التساؤل، ووضح فيها على النحو الذي قدمناه في اللقاء الماضي أن حكمة الله تبارك وتعالى هي التي اقتضت ذلك، وهو أعلم بخلقه، وخلق الرجل على كيفية خاصة، وميزه بخصائص تمكنه من أداء واجبه في الحياة، وكذلك منح المرأة أيضا ما يميزها وما يمكنها من أداء دورها العظيم في بيت زوجها وفي الحياة بوجه عام، على نحو لا تكون فيه الأفضلية للجنس هنا أو هناك، وإنما مقياس التفاضل عند الله عز وجل الثابت في قوله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والسبب الثاني الذي ذكر سببا للنزول أن سيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه لطم زوجته على وجهها يوما، فصحبها أبوها إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أفرشته كريمتي فلطمها، أي جعلت ابنتي له فراشا وزوجتها إياه ولكنه لطمها. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: فلنقتص منه، يعني القصاص كما جاء في رواية أخرى. وبينما الرجل متوجه في معية ابنته وقد سمع الحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا بالوحي يتنزل في الحال وينادي سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ينادي الرجل وابنته ويقول: أردنا أمرا وأراد الله أمرا آخر، وما أراده الله هو الخير. إذن كأنه يريد أن يقول: لقد قضيت في هذه المسألة بالقصاص، لكن رب العزة عز وجل حكم فيها بذاته العلية، ونزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وتلى الآيات المباركات على الرجل وابنته. أيها السادة الكرام، تحدثنا في آيتين اثنتين، الأولى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، والثانية: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. لكن بعض الإخوة اتصلوا طوال هذا الأسبوع وقالوا: كنا نتمنى، وأنت تتحدث في قول الله تعالى:
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. كنا نتمنى أن تنصح للآباء أن يتقوا الله عز وجل في بناتهم، وأن تنصح كذلك للأشقاء أن يتقوا الله عز وجل في شقيقاتهم، بحيث تنال كل واحدة من النساء حقها في تركة أبيها بما يرضي الله تبارك وتعالى ووفق شرعه الحنيف. والله يعلم، وأظن أن إخواني الذين يتابعونني في هذا البرنامج المبارك يعرفون أنني تحدثت كثيرا في هذه القضية نظرا لخطورتها وأهميتها، ونظرا لأن قضايا الميراث كما قلت وأكرر تتسبب في تمزق وتصدع العلاقات بين أبناء الرجل الواحد والأسرة الواحدة. وكم تمنيت على إخواني المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أبنائهم وبناتهم قبل أشقائهم وشقيقاتهم. لماذا؟ لأن الذي لا يوزع الميراث بميزانه وحقوقه الشرعية المؤكدة المفروضة ويتجاوز الأصول وينال من حق أخته أو حق أخيه ويضيف من هذا ومن ذاك إلى حقه هو، أقول هذا رجل لا يتقي الله في أبنائه وبناته وزوجته. لماذا؟ لأنه بكل بساطة يدخل على أبنائه مالا حراما، ويتجرأ على أهل بيته بالمال الحرام، وينبت جسد ولده وجسد ابنته من الحرام. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل جسد نبت من سح فالنار أولى به، فضلا عن الكراهية والعداوة والبغضاء التي تحول بين الأخ وبين أخته، ويشعر كلاهما تجاه الآخر يشعر بالضغينة والحقد بدلا من المودة والمحبة والألفة التي ينبغي أن تسود بين أبناء الرجل الواحد. بدلا من ذلك فإن عداوة تنشأ في القلوب أستطيع أن أؤكد لحضراتكم أنها لا تموت مع الزمن أبدا أبدا، إلا بأمرين: أن يعيد الظالم حقوق من ظلمهم وأن يرد المظالم إلى أهلها، أو أن يموت الطرفان بهذا وبهذين الأسلوبين، بهذين الأسلوبين تموت العداوة بموت أطراف المشكلة. لذلك كم لإخواني الذين هاتفوني هذا الأسبوع، كم لهم من الحق أن يطلبوا عودة إلى هذا الأمر. نقول بأمانة بعد الذي قلناه في الأسبوع الماضي: اتقوا الله أعزائي الكرام، اتقوا الله، فإن الولد الصالح الذي نؤمل فيه خيرا ونعده من ورائنا هدية لمجتمع المسلمين، هذا الولد الصالح الشرط الأساسي في صلاحه وتقواه إن أردنا له ذلك أن يأكل كما قلت من الحلال، من الحلال. فلنتقي الله عز وجل. وأنصح لإخواني من كبار السن، أنصح للآباء أن يتركوها من ورائهم لتوزع بما يرضي الله، وعليهم أن ينبهوا لذلك
وأن يوصي كل منهم بذلك. اخرج منها سالما، اخرج منها سالما، واترك الأمر لصاحب الأمر، فإن ربنا الكريم قدرها وقسمها ووزعها على النحو الذي يكفل الاستقامة والحياة السعيدة الكريمة للجميع. فاتق الله يا رجل، وأرجو أن أكون قد أديت الرسالة التي كلفت بها وطلبت مني طوال هذا الأسبوع، وأرجو الآن أن أتوجه مباشرة إلى قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. لم نكمل هذه الآية في الأسبوع الماضي. نعم، قوامون، وقوامون كما قلت مفردها قوام على وزن فعال، وهي صيغة مبالغة كما تعلمون. والقوام كثير القوامة، أي الذي يقوم على شؤون المرأة من كل النواحي، يقوم على تجهيز لقمة عيشها وطعامها وكسوتها ودوائها وما تحتاج إليه من العلاج، يقوم على ذلك كله، ويجنبها الاحتكاك بالأسواق والمؤسسات والموظفين. وما كان الرجل قادرا على ذلك فينبغي ألا يقصر في ذلك أبدا. نوصي إخواننا الأعزاء، هذه مهمتكم مع أهل بيتكم، جنبوا النساء الحرج والصدام مع البائعين ومع الموظفين قدر الاستطاعة، حتى لا تتعرض إحداهن لما لا يحمد عقباه. وقوموا أيضا عليها أو على أمرها من حيث التأديب والتوجيه والنصح والإرشاد، فلقد تكون لديكم أعزائي الكرام من الخبرة ومن العلم والمعرفة ومن خطب الجمعة ومن المحاضرات ومن القراءات الخاصة، تحصل لديكم خير كثير من هذه الأمور، وأبناؤكم وأهل بيتكم أولى بذلك في المقام الأول. نعم، قبل أن تنصح للآخرين وقبل أن ترشدهم إلى مواطن الخير، أبناؤك وأهل بيتك أولى بذلك قبل إيه؟ قبل غيرهم. إذن القوامة موضوع عظيم. خلق الله تعالى الرجل كما قلنا في اللقاء الماضي على كيفية تمكنه من أداء هذه الرسالة، فهو الأعقل وهو الأكثر جلدا وقوة تحمل، وهو الأقدر على التحكم في عواطفه وأطواره النفسية، وهو الأقدر من حيث الصحة، وهو القادر أن يغادر الدار وأن يعمل في الحقول وأن يعمل في المصانع وأن يسافر خارج البلاد وأن يتحمل الغربة بكامل مشاقها ومتاعبها. هيأه الله وأعده لأداء ذلك، ولكي يكسب قوت يومه وقوت أبنائه وزوجته من الحلال الطيب، ثم يعود في نهاية العام أو في نهاية اليوم وهو سعيد تماما بوفائه نحو أبنائه وأهل بيته. الرجال قوامون على النساء، من حقهم أن يؤدبوا نساءهم، ولكن ليس بضرب الوجه، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نتجنب عند تأديب أزواجنا وأبنائنا وبناتنا وحتى التلامذة، أن نتجنب تماما
ضرب الوجه فإن جل محاسن الخلق فيه فإن جل محاسن الخلق فيه. أيها الأحباب، الرجال قوامون على النساء. القوامة لا تقلل هنا من قدر المرأة أبدا، لا تقلل من قدرها على الإطلاق، بل إن الله عز وجل لا يبخسها شيئا من حقها ومن أجرها وثوابها إذا هي أتقنت العمل بما يرضي الله تبارك وتعالى. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. فإنها تؤدي واجبها في بيت زوجها على الوجه الأكمل وتنال عليه عظيم الأجر والمثوبة. إذن الأفضلية أو القوامة ليست لكونه ذكرا، وإنما للهيئة والتركيبة النفسية والجسدية التي أعده الله تبارك وتعالى عليها ليقوم بدوره في هذا المجال. هذه القوامة في الحقيقة تكليف وليست تشريفا. نعم، هي قوامة أعباء يؤديها الرجل نحو أهل بيته بما وفقه الله تبارك وتعالى وهداه وبما أنفقوا من أمواله للكيفية التي خلقه الله عليها، وبما أنفقوا من أموالهم أي وبما ينفق على زوجته وعلى عائلته، استحق بذلك القوامة. نسأل الله عز وجل لكل قائم على أمر أهل بيته أن يؤدي واجبه نحوهم على النحو الذي ينال به عظيم الأجر والمثوبة. السادة الكرام، في ذات الآية انظروا إلى التوازن العجيب في النظم القرآني المعجز. قبل أن تقول المرأة في نفسها هذا للرجل فماذا للمرأة، يجيب القرآن الكريم كما قلت في ذات الآية وعلى جناح السرعة: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات مبتدأ، خبره قانتات طائعات، طائعات لله رب العالمين في المقام الأول، وطائعات كذلك للزوج. إذا صلت المرأة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وفضلا عن ذلك اسمعي يا أمة الله، قال ربنا الكريم: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات، تعريف الصالحات، الحقيقيات، هن اللواتي ينطبق عليهن ذلك. الصالحات قانتات مطيعات لله تبارك وتعالى، ومطيعات كذلك للزوج، للأزواج، قانتات. والقنوت، القنوت بالتاء، الطاعة مع الدوام عليه، مع المصابرة عليه، يعني طاعة دائمة متجددة لله رب العالمين فيما أمر، وللزوج كذلك في حدود حقوقه التي أقرها له الشرع الحنيف. حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ ربها الكريم في السر وفي العلانية، وتحفظ ربها الكريم فيما أمر
به مما كلفها به ومما افترض عليها، وتحفظ كذلك زوجها في حضوره وفي غيابه، في حضوره وفي غيابه، تحفظه في ماله وفي أولاده وخدمه وحشمه وعرضه، تحفظه في كل ذلك. إذا غاب عنها حفظته ماله وعرضه وولده وخدمه. فإن كان أمرها كذلك فبشروها بالخير كله، بشروا الزوجة بالخير كله وهي وقد دخلت بيت زوجها. كم قلنا لها يا أمة الله احمد الله تبارك وتعالى الذي منحك زوجا من إخوانك المسلمين، حريص كل الحرص، حريص كل الحرص أن يحقق لك من الخير ما تريدين. دخلت بيته فأصبحت في هذه المملكة ملكة متوجة، ومن الله عليك بما يسعدك من البنين ومن البنات، وأصبحت أم فلان. وفي هذا ما فيه أيضا من التكريم لك، وأنت سعيدة تتجولين في هذه الدار وترتبين الأمور كما تريدين. نعم هي سعادة مع زوج كريم حريص عليك ومع أبنائك وبناتك الذين يحرصون كذلك على تكريم الأم، وأن تنال من الجميع ما يحق لها أن تنال من أساليب الاحترام والتوفير. أنت في هذه المملكة، أنت في هذه المملكة تنظرين إليها على أنها دار للعبادة، كل عمل تقومين به أنت مأجورة عليه، كل عمل تمارسينه في هذه الدار لصالح الزوج أو للأبناء أو لصالح والد الزوج أو أم الزوج أنت مأجورة عليه عظيم الأجر والمثوبة. ألم أقل لك يا أمة الله هذه فرصة عظيمة سنحت لك لتضاعفي أجرك وثوابك عند رب العالمين تبارك وتعالى؟ نعم والله، انظري للأمر على ذلك وارضي رحمني الله وإياك، ارضي بما قسم الله لك، ارضي بما قسم الله لك، وسل الله ليل نهار بلا ملل أن يرضيك كذلك بما قسم لك. لو كانت هذه نفسيتك إن شاء الله، فلو كانت هذه نفسيتك إن شاء الله فأبشري بخير كثير بإذن رب العالمين تبارك وتعالى، أبشري بطمأنينة وسكينة وسعادة ورضا يشمل نفسي وفؤادك، وتعيشين بإذن الله بين أهل المنزل وأنت طيبة النفس، راضية بما قسم الله لك، سعيدة وأنت تشعرين بأن الله عز وجل يشمل برعايته وتوفيقه بين أفراد الأسرة، وأنت كذلك تترقبين الأنباء السارة لأبنائك ولبناتك وهم ينجحون ويوفقون، وتأتيك الأخبار التي تسرك فيما يتعلق بخطوبة البنت وخطوبة الولد، وتعيشين وأنت تحلمين بالأيام السعيدة والمناسبات الطيبة التي تنتظرينها لأبنائك، كل ذلك في بيتك وأنت على طاعة لله تبارك وتعالى. هل هناك وأنت تنتظرين خيرا كثيرا كذلك، هل هناك ما هو أفضل وأعز عليك من ذلك؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ثم يقول ربنا واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن
أرجو أن تنتبهوا يرحمكم الله، واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز يقال للشيء المرتفع أنه ناشز، نشز المكان أي ارتفع. والمرأة إذا نشزت فإنها ترتفع على زوجها وتتعالى عليه وتعرض عنه، ويبدو منها تمرد وعصيان، أو قولوا إن أردتم الدقة في المرحلة الأولى تبدو منها أمارات وعلامات التمرد والعصيان. ولذلك يقول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن. إذن فقد ظهرت المقدمات التي توحي بأننا مقبلون على مرحلة خطيرة وصعبة، والنشوز يبدو أنه قادم لا محالة. إن وصل الأمر إلى هذه الحالة ورأيتم ذلك، فلا تنتظروا حتى يتحقق النشوز في كامل مظاهره، لا تنتظروا، بل عالجوا. والعلاج وضعه القرآن الكريم على 3 مراحل. أما الأولى فاعظوهن، اجلس إليها أيها الأخ الفاضل وقل لها يا بنت الحلال بدا منك في الآونة الأخيرة أمور لا تطمئن، وأخشى أن نكون مقبلين على مرحلة خطرة تتعرض حياتنا فيها للمتاعب، فاتق الله رحمني الله وإياك، واعلمي والله أنني ما زلت على العهد والميثاق الذي كان بيننا، وما زلت أذكر لك ما قدمت ومن

تركت تربية الولد وتربية البنت حتى نصل إلى هذه الأيام السعيدة. والله لو كلمتها واستعنت بالله تبارك وتعالى واستعنت بالقرآن الكريم وبالحديث النبوي العظيم واستعنت بالحكمة والموعظة الحسنة واستعنت كذلك بالكلام الجميل للصحابة عليهم رضوان الله في مثل هذه الأمور وكنت جادا في إصلاحها فعلا، أبشر بإذن الله أستطيع أن أؤكد لك أنك لن تحتاج أبدا لتنتقل إلى المرحلة الثانية وإلى الأسلوب الثاني وهو الهجر في المضجع. يقول أحدهم ليست لدي القدرة على تنميق وترتيب الكلام بهذا المنطق يا سيد الشيخ، ألا يمكن أن أستعين بغيري؟ لك هذا، لك هذا، يمكن أن تستعين بوعظ أبيها أو أخيها أو أمها أو أبيك أو أحد العلماء إن تعذر عليك ذلك، لكن لا تنسى أن أسلوبك وأن خطابك لها بهذا الأسلوب الودي المطمئن المبشر مهم جدا وللغاية. دعوني أيها السادة أفترض الآن أن الأسلوب الأول لم يجدي، تعالوا لننتقل إلى الهجر في المضجع أي في مكان النوم. الهجر هنا ليس هجرا، يعني اسمعوا كده، يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة المزمل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اهجر مين؟ المشركين الذين يقولون فيك ما يؤذيك وما يغضبك وما يغضب إخوانك، برغم كل هذا اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، لأنك يا رسول الله أجمل من في هذا الوجود، والمتوقع منك ولا ننتظر منك إلا أن يكون كل ما تقدمه هو الجميل. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وزوجتي لا أنسى أبدا أنها زوجتي، وبيني وبينها من العشرة ومن المواقف الطيبة، وبيني وبينها من البنين والبنات ما يستوجب مني أن أبقي على الود قائما. هجر في المضجع فقط في مكان النوم، قال العلماء لا يخرج من الغرفة التي ينام فيها، بل قالوا ينام على ذات السرير الذي ينام عليه وتعود أن ينام عليه معه. غاية الأمر أن يوصلها رسالة، مفاد هذه الرسالة يا أمة الله لست راغبا فيك، وقال ابن عباس يعطيها ظهره ويمتنع عن الكلام معها إلا في حدود الضرورة القصوى، نريد أن نبلغها فقط تلك الرسالة حتى تجلس مع نفسها وحتى تحاسب نفسها وحتى تسأل عن الأسباب التي أدت إلى هذا الموقف. أيها السادة الكرام، وأنا أفعل ذلك أتعبد إلى الله تبارك وتعالى بذلك. ليه؟ لأنني ألتزم بمنهج القرآن الكريم في الإصلاح بين الزوجين، وأنا أنفذ ذلك أثق أن العلاج وأن الفوز فيه إن شاء الله، وأنه العلاج الأنجع الذي أراده الله تبارك وتعالى. إذن لا أجرب كما يجرب البعض، وإنما أثق بأن الله عز وجل سيحقق الخير وسيصلح بيني وبينها بما لجأت إليه من أساليب القرآن الكريم في الإصلاح. نعم أفعل ذلك لله، لا أتشفى فيها، وليست خصومة مقصودة لها، وإنما أنا مضطر لفعل ذلك حتى تجلس كما قلت مع نفسها وحتى تحاسب نفسها وحتى تعود إلى سيرتها الأولى مع زوجها. وأقولها بأمانة لو أننا أدينا هذا الأسلوب من أساليب

الإصلاح للحياة الزوجية تماما كما يريد الشرع الحنيف وفعلناه الله ولوجهه الكريم، وأملا في العلاج. ونحن نسأل الله عز وجل للصين أن يجعل الهدي والتوفيق والفلاح والنجاح فيما لجأنا إليه من الأخ كتابنا الكريم. نعم، دعونا نفترض أيها السادة الأماجد أن الأسلوب الثاني من أساليب العلاج القرآني للإصلاح بين الزوجين، دعوني أفترض أنه لم يجد. والعيب في هذه الحالة فينا نحن، العيب فينا. لكن تعالوا لنفترض جدلا بأن هذا الأسلوب لم يجدي، سننتقل إلى مرحلة نادرا ما ينتقل إليها المصلحون، مرحلة الضرب. الضرب ينبغي أن تعلموا أن الأصل لا ضرب، لا ضرب. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله. لكن سرعان ما ذهب عمر إليه وقال: زائرت علينا النساء يا رسول الله، فأباح صلى الله عليه وسلم الضرب لهن، واشترط أن يكون ضربا غير مبرح. في حجة الوداع عبارته مشهورة صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، عوان خدم أقرب إلى الأمانة في بيوتكم، فإنهن عندكم عوان، ولهن عليكم ألا يوطئن فراشكم أحدا تكرهون. ثاني: ولهن عليكم ألا يوطئن فراشكم أحدا تكرهون، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح. غير مبرح يعني ايه؟ ضرب رمزي، ضرب رمزي، رسالة، ليس ضربا لانتهاك الحرمة، حاشا لله، إنما هو ضرب رمزي كأنه رسالة. مفادها: يا بنت الحلال، وصلت الأمور معك إلى درجة تستحقين فيها أن تضربي. رسالة. عندها ستفيق مما ألم بها، وستعود إلى رشدها، وستجلس مع نفسها وتطرح السؤال تلو السؤال: هل وصلت الأمور إلى درجات أضرب فيها؟ إذن ما الدعي إلى ذلك، وما الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ وحينها بإذن الله تبارك وتعالى، إن كان حريصة على استمرار العشرة وحريصة على مستقبلها ومصلحتها، إذا اتقت الله تبارك تعالى في زوجها وأهل بيتها وأبنائها، ستعود إلى رشدها بالتأكيد. والضرب الذي تحدث عنه العلماء وتحدث عنه الشرع الحنيف ضرب لا يترتب عليه كسر ضلع أو كسر شيء من العظام، حاشا لله، أو إغلاق عين بسبب اليد، أو قولوا لا يترتب عليه أيضا شد رأس أو ما إلى ذلك. هذا مستبعد تماما يا سيدي. المسألة تضرب في موطن لا يترتب عليه شيء من الضرر الذي يلحق بجسدها، وأنت تعرف ذلك. ضرب رمزي غير مبرح، يعني غير مؤلم، يكون ذلك للولد، ويكون ذلك للبنت، ويكون كذلك للزوجة، ويكون لمن يريد أن يؤدب تلميذه، عبارة عن رسالة تؤدب. طيب اسمع، اسمع، لما حلف سيدنا أيوب أن يضرب زوجته 100 ضربة، إذا من الله عليه بالعافية سيضربها 100 ضربة، فلما من الله عليه بالصحة
وفرج ما كان فيه من الكرب والبلاء، أراد أن يوفي بإيه؟ أراد أن يوفي بوعده حتى يحلف في يمينه أو أن يبر بقسمه. فأخرجه ربنا الكريم من حيرته، إذ كيف يضربها 100 ضربة؟ الأمر شاق. انظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى، وانظر إلى الضرب الذي يتحدث عنه القرآن الكريم، لأن كثيرين من الغوغائيين يأتون عند مسألة الضرب في الإسلام ويتوقفون عندها طويلا ويعتبرونها منقصة أو مأخذا على الإسلام، لأنهم لم يفهموا الأمر كما ينبغي أن يفهم. نعم، قال ربنا لسيدنا أيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث. وخذ بيدك ضغفا أي حزمة من القش، قش الأرز أو قش القمح، القمح كان موجودا في ذلك الوقت، قش القمح، الجاف الناشف، قش القمح، فاضرب به ولا تحنث. أي وإنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وأنا أتساءل إلى حضراتكم الآن، عندما يكون الضرب بهذه الكيفية، هل هذا ضرب أم هو مداعبة تجلب المودة والمحبة بين الزوجين؟ وبر بقسمه بوجه من وجوه الرحمة الكريمة. أيها الإخوة الأكارم، لا ينبغي أن نتوقف طويلا عند هذا الأمر، لكني ينبغي أن أنبه. بعض العلماء قال هذه الأمور الثلاثة بالخيار، يعني يمكن أن ينتقي كل ما يتناسب مع أهل بيته، لكن جمهور العلماء على الترتيب: نبدأ بالموعظة، موعظة لله، وأنت تدعو الله أن يكتب لك التوفيق وأن يصلح لك زوجك حتى لا تنتقل إلى مرحلة ثانية، وإلا فالهجر في المضجع، والنسوة وإلا فالضرب. والنساء في هذا الأمر يعني قد تناسب هذه الطريقة واحدة منهن، وقد تناسب هذه الطريقة واحدة منهن. ثم إن النساء في هذا الأمر قد وصلنا إلى حالات، هناك حالات يناسبها الوعظ، وأخرى يناسبها الهجر، وثالثة يناسبها الضرب. لكن الذي أؤكد عليه أن نزاول هذه الأمور الإصلاحية للحياة الزوجية، نزاولها التزاما بأمر الله، وتعبدا بالقرآن الكريم، وثقة بما وضعه الإسلام للعلاج، ونحن نثق تماما أنه العلاج الأنجع الذي يناسب الوضع الذي فيه. ثم انظروا إخوتي ماذا قال ربنا في نهاية الآية، قال تبارك وتعالى: فإن أطعناكم استقامت الأمور وعادت الزوجة إلى صلاحها وتقواها، وعادت إلى طاعتها لزوجها كما كانت، وعادت إلى سيرتها الأولى، فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فلا تبغوا عليهن سبيلا يعني إيه؟ يعني لا تلتمسن الأسباب، لا تتمحلن الأسباب، لا تخترعن الأسباب التي تؤدي إلى مزيد من الإيه؟ من الضرب أو الهجر أو ما إلى ذلك. لا، عندما تتأكد من طاعة زوجتك لك ومن عودتها إلى سيرتها الأولى، توقف تماما واتق الله، ولا تخترع وتتسول أسبابا ليستمر مع أسلوب الضرب أو ما إلى ذلك. لا، عند الطاعة خلاص انتهى الأمر، وعليك أن تحسن إليها وأن تكرمها وأن تبارك عودتها إليك. واحذر يا عبد الله أن تتمادى في ضربها. ثم تعال اسمع ماذا يقول ربنا:
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يعني إيه؟ إن كنت عليا في بيتك، إن كنت كبيرا في بيتك، فاعلم بأن الله عز وجل هو الكبير المتعال، وهو العلي العظيم، هو العلي العظيم، أعلى منك وأكبر منك، فاتق الله فيها واحذر أن تتمادى في إيذائها، وتوقف فورا بمجرد الطاعة. إن الله كان عليا كبيرا. وفي هذا، وفي هذه الفاصلة القرآنية الجميلة ما فيها من التهديد لهؤلاء الذين يتمادون في إيذاء الزوجات. ثم يقول ربنا الكريم: وإن خفتم شقاق بينهما. رجعنا تاني وإن خفتم، وإن خفتم، يعني وإن الشقاق بمظاهره لم يحدث بعد. نعم، الشقاق، الخلاف بكل مظاهر الشقاق والخلاف لم يتأتى تماما، ولكن بدت مقدمته وظهرت أماراته. هل ننتظر إلى أن يتم الخلاف والاختلاف بين الزوجين ويقع الشقاق ويتسع على الراقع؟ هل ننتظر أم نبادر؟ لا نبادر. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال ربنا حكم يراعى فيه أن يكون حكيما، يراعى فيه أن يكون قادرا على الحكم لله تبارك وتعالى، وأن يحكم بين الزوجين بما يرضي الله. قد يتفق الطرفان على التفريط بينهما، وقد يتفقان على عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، على أن ينال كل من الطرفين حقه. وهنا ينبغي أن ننبه، إذا كان الطرفان راغبين في الإصلاح، مش في الصلح، في الإصلاح، بمعنى أن يشمل الإصلاح حياتهما بالكامل في كل مظاهرها، ما يتعلق منها بالدنيا، وما يتعلق بفرائض الإسلام، وما يتعلق بالأمور الأخلاقية. إن أراد الزوجان الإصلاح على رأي من أعاد الألف على الزوجين، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، كما يقول علماء النحو: يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن كان الطرفان أي الزوجان يريدان الإصلاح وأن يستأنف كل منهما الحياة مع الآخر بما يرضي الحياة صالحة كريمة، يلتزم كل منهما بمنهج رب العالمين عز وجل، كذلك يوفق الله بينهما إن شاء الله. وبعض العلماء والمفسرين أعاد الضمير على الحكمين، أي إذا كان يريدان الإصلاح وخرج كل منهما من بيته يسأل الله أن يجعل التوفيق على يديه، وأن يعيد الزوجين إلى حياة زوجية كريمة طيبة، إن كان الحكمين ذلك يوفق الله بينهما، أي بين الحكمين إن شاء الله. بعضهم قد يقول لي: وهل يعقل أن يخرج الحكمان وكلاهما لا يريد الخير ولا يريد الصلح والإصلاح؟ أقول نعم، بعضهم يخرج مغرورا، يخرج من بيته مغرورا ويقول في نفسه كما يقول بعضهم: ها هم لجأوا إلي أخيرا، لأنهم يعلمون بأن خيوط القضية أو 99% من خيوط القضية في يدي، وبأن الحل عندي، ولذلك لجأوا إلي. أمثال هؤلاء لا يوفقون أبدا، ولم يخرجوا لله رب العالمين. الحكم الذي نريده يخرج لله، يسأل الله أن يوفقه، يلتزم بشرع ربنا الكريم، ينظر إلى الزوجين على أنهما أبناء. إن كان أمره كذلك سيوفقه الله تبارك وتعالى، وبهذا نسعد في حياتنا الزوجية ما دمنا ملتزمين والله بمنهج ربنا في القرآن الكريم وفي سنة سيدنا رسول الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة الأسرة في ظلال الإسلام عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
2: يا حبيبي يا محمد.
3: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
2: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
4: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد.

0: الصلاة الأولى: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذه الصلاة من أكمل صيغ الصلوات المأثورة، لذلك خصوا بها الصلاة للاتفاق على صحة حديثها، فقد رواها البخاري ومسلم، وهي من أفضل الصلوات وأكملها، لأنها خاتمة كل صلاة، وفيها الاسم الأعظم اللهم، أي يا الله، وفيها صفتان للتحميد والتمجيد. فهذه الصلاة التي نذكرها دايما في صلاتنا، وهي تنقسم قسمين في التشهد، فهي تعتبر صلاة كاملة تامة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض فوائد الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي امتثال أمر الله تعالى، موافقة الله تعالى في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، موافقة ملائكته فيها، سببا في الحصول على 10 صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة، سبب كتابة 10 حسنات للمصلي. هذه بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله، وإلى لقاء آخر في صلاة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: عليك صلوات الله عليك.
3: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أنت ثقتي ورجائي. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وإسرافها ووسواسها. اللهم اجعل حبك أحب لي من نفسي وأهلي. اللهم أنت البر الجواد الكريم. اللهم إنك رب عظيم، لا يسعك شيء مما خلقت. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام.
4: نزهات في رياض الصالحين.
5: عيادة المريض وتشييع الميت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه.
6: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
5: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه.
6: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي.
6: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه.
5: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم.
6: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
5: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
6: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي.
5: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
6: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه.
5: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري.
6: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
5: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم.
6: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
5: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
5: عن أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود.
6: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه.
6: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنثة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه.
3: من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إن قلوبنا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بهما فكن أنت وليهما. اللهم اجعلنا أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الصحابة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الناس بالدعوة الربانية، ولم يكن له دعاية من دنيا، فلم يلقى إليه كنز، وما كانت له جنة يأكل منها، ولم يسكن قصرا، فأقبل المحبون يبايعون على شظف من العيش وذروة من المشقة، يوم كانوا قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، ومع ذلك أحبه أتباعه كل الحب. حوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق، وابتلوا في السمعة وحوربوا من القرابة وأوذوا من الناس، ومع هذا أحبوه كل الحب. سحب بعضهم على الرمضاء وحبس آخرون في العراء، ومنهم من تفنن الكفار في تعذيبه وتأنقوا في النكال به، ومع هذا أحبوه كل الحب. سلبوا أوطانهم ودورهم وأهليهم وأموالهم، طردوا من مراتع سباهم وملاعب شبابهم ومغاني أهلهم، ومع هذا أحبوه كل الحب. ابتلي المؤمنون بسبب دعوته وزلزلوا زلزالا شديدا، وبلغت منهم القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون، ومع هذا أحبوه كل الحب. عرض صفوة شبابهم للسيوف المسلطة، فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجر الوافرفة، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. وقدم رجالهم للمعركة فكانوا يأتون الموت كأنهم في نزهة أو في ليلة عيد، لأنهم أحبوه كل الحب. يرسل أحدهم برسالة ويعلم أنه لن يعود بعدها إلى الدنيا، فيؤدي رسالته، ويبعث الواحد منهم في مهمة ويعلم أنها النهاية، فيذهب راضيا، لأنهم أحبوه كل الحب. ولكن لماذا أحبوه وسعدوا برسالته واطمأنوا لمنهجه واستبشروا بقدومه ونسوا كل ألم وكل مشقة وجهد ومعاناة من أجل اتباعه؟ إنهم رأوا فيه كل معاني الخير والفرح وكل علامات البر والحق. لقد كان آية للسائلين في معالي الأمور، لقد أبرد غليل قلوبهم بحنانه، وأسلج صدورهم بحديثه، وأفعم أرواحهم برسالته. لقد سكب في قلوبهم الرضا، فما حسبوا للآلام في سبيل دعوته حسابا، وأفاض على نفوسهم من اليقين ما أنساهم كل جرح وكدر وتنغيص. ثقل ضمائرهم بهداه، وأنار بصائرهم بسناه، ألقى عن كواهلهم آثار الجاهلية، وحط عن ظهورهم أوزار الوثنية، وخلع من رقابهم تبعات الشرك والضلال، وأطفأ من أرواحهم نار الحقد والعداوة، وصب على المشاعر ماء اليقين، فإذا هدأت نفوسهم وسكنت أبدانهم واطمأنت قلوبهم وبردت أعصابهم، وجدوا لذة العيش معه والأنس في قربه والرضا في رحابه والأمن في اتباعه والنجاة في امتثال أمره والغنى في الاقتداء به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. لقد كانوا سعداء حقا مع إمامهم وقدوتهم، وحق لهم أن يسعدوا ويبتهجوا. وقال الشاعر: يا ليلة الجزع هلا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديم. اللهم صل وسلم على محرر العقول من أغلال الانحراف، ومنقذ النفوس من ويلات الغواية، وارض عن الأصحاب والأمجاد جزاء ما بذلوا وقدموا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

النجاح والإبداع. إن مسالك النجاح وطرقه كثيرة، فإذا سعيت لبعضها فلا تكتفي بما وصلت، واسعى بأن تسلك البعض الآخر، بل واعمد أن تبحث بنفسك عن مسالك أخرى للنجاح، وأن تنقب عن دروب جديدة لم يسبقها إليك أحد، حتى تكون ناجحا ومبدعا. لا تثني الآخرين عن أهدافهم. إن لم تستطع أن تحقق هدفك في علم من العلوم أو منصب طمحت إليه بسبب خور عزيمة أو ظرف عارض أو قضاء مقدر، فلا تحاول أن تثني غيرك عما عجزت أنت عن تحقيقه، وهو نسيج مختلف ونفسية مختلفة وبظرف مختلف. اقضي على مخاوفك. إذا حصرت بالأوهام والوساوس والقلق والمخاوف، فاجعل لسانك رطبا بذكر الله، واعمل عملا مفيدا مضاعفا، حتى لا تدع وقتا للتفكير في أوهامك ومخاوفك. معصية بأخرى. إذا عصيت الله فلا تقبل معصيتك له بمعصية أخرى، وتذكر أنه أرحم الراحمين، وأنه لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، واعلم أنك المحتاج الفقير إليه، وهو غني عن العالمين. لا تتأثر برأي من حولك. قال الفيلسوف الفرنسي مونتين: لا يتأثر الإنسان بما يحدث مثل ما يتأثر برأيه حول ما يحدث. عظمة لا دلال. إذا دللت نفسك وأعطيتها كل ما تهوى، فسيصعب عليك فطامها. عندها ستشعر بضعتها وقلة شأنها. أما إذا دربتها على مغالبة الصعاب، فستكون عظيمة ولن تخذلك أبدا. لا تجرب الحسد. وطن نفسك على العطاء، وافرح لفرح الآخرين، واحذر من أن تحسد الآخرين. فإذا سكن الحسد قلبك، فسترى النعمة نقمة والفرح حزنا، ولن تهنأ بحياتك أبدا. إنكار المنكر. خرج إبراهيم الخواص أحد الصالحين لإنكار منكر، فنبحه كلب فمنعه أن يمضي، فعاد ودخل المسجد وصلى ثم خرج، فبصبص الكلب له فمضى وأنكر فزال المنكر. فسئل عن تلك الحال فقال: كان عندي منكر فمنعني الكلب، فلما عدت تبت من ذلك، فكان ما رأيتم. ترك المعصية لله. قال الإمام ابن الجوزي: لو أن شخصا ترك المعصية لأجل الله تعالى لرأى ثمرة ذلك، وكذلك إذا فعل طاعته. لا تستعبدهم وهم أحرار.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 13 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والسادس والعشرون من ذي القعدة لسنة 1446 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كيمبرا، وزير الخزانة يكشف عن الميزانية الفيدرالية لعام 2026 ويصفها بالطريق الصعب للإصلاح. كيمبرا، نحن بحاجة لأطباء أكثر. طبيب ومالك مراكز صحية يستعرض الفرص في مجال تقديم الرعاية في أستراليا. سيدني، ملف اللاجئين في صدارة النقاشات خلال مؤتمر دولي في سيدني. ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة غزة، صراع من أجل شهيق منع الأكسجين يهدد حياة الآلاف بغزة. القدس المحتلة، الأقصى في جمعة النكبة مخطط صهيوني وتحذيرات من أخطر عدوان منذ عقود. لبنان، هجوم مزدوج، كاميرات توثق استهداف مسعفين بغارة صهيونية في لبنان. جنوب لبنان، صراع الأرض المحروقة وكمائن الجغرافيا المرنة. وسائل إعلام صهيونية تفيد، مسيرة تضرب قاعدة عسكرية بالكيان الصهيوني و14 قتيلا في غارات على لبنان. لبنان، بن جبيل وعيناتا، كيف بدلت الحرب ملامح الجنوب اللبناني. جنوب لبنان، كيف تهدد مسيرات حزب الله الانقضاضية تكتيكات الكيان الصهيوني. قطاع غزة، شهيدان وعشر مصابين بهجمات صهيونية على غزة. اليونيسف تعلن، اليونيسف تقول طفل فلسطيني يقتل اسبوعيا في الضفة. قطر وتركيا، ندعم الوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب وفتح هرمز. الجيش الصهيوني يعلن، عبر الخريطة التفاعلية الجيش الصهيوني يعلن استكمال عملياته بمنطقة نهر الليطاني. أمنستي تقول تدمير الكيان الصهيوني الممنهج لأبراج غزة يمثل جريمتي حرب. سوريا، هل تسلم روسيا بشار الأسد للقضاء السوري؟ نعيم قاسم يقول لن نخضع أو نستسلم وسنواصل قتال الكيان الصهيوني. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يهدم عشرات المنشآت التجارية الفلسطينية بالقدس. الكيان الصهيوني يعلن حصيلة قتل حزب الله وتكبد خسائر بجنوب لبنان. الجيش الصهيوني يعلن عقوبة مخففة لجندي صهيوني أساء لتمثال السيدة العذراء بلبنان. كاتب أمريكي يقول، كاتب أمريكي يكسر حاجز صمت بشأن الانتهاكات الجنسية بسجون الاحتلال. السودان وأثيوبيا على شفا حرب رهيبة. الجزيرة ترصد أوضاع البحارة العالقين في هرمز بسبب الحرب. زيارة ترامب للصين، هل تعقد المشهد الإيراني أم تفتح باب الحلول؟ الولايات المتحدة الأمريكية، لا نصر ولا مخرج، ترامب عالق في الفخ الإيراني. روسيا، بوتين يقول روسيا جربت أقوى صاروخ نووي في العالم. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كيمبرا، أعلن وزير الخزانة جيم تشارمز عن الميزانية الفيدرالية لعام 2026 والتي وصفها بالطريق الصعب للإصلاح. وتتمحور ميزانية هذا العام حول التغييرات الضريبية المتعلقة بملف الإسكان، إضافة إلى توفير 35 مليار دولار من خلال إصلاح نظام صندوق التأمين الوطني للإعاقة، والذي وصفه بأنه خرج عن السيطرة NDIS. كيمبرا، تواجه أستراليا نقصا ملحوظا في القوى العاملة الصحية، لا سيما في مجال الرعاية الصحية الأولية، فالأطباء العامون الذين هم في قلب هذا القطاع يواجهون مشكلة التقدم في السن، حيث أن نسبة 15.6% من الأطباء العامين في عام 2021 كانوا يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر. كيمبرا، في منشأة MV هونديوس، دافعت الحكومة الفيدرالية عن قرارها عزل ركاب السفينة السياحية حجر صحي قرب مدينة بيرث لمدة 3 أسابيع، بعدما أدى تفشي فيروس هانتا على متن السفينة إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين. سيدني، استضافت مدينة سيدني من الرابع وحتى السادس من أيار مايو جاري مؤتمر أستراليا ونيوزيلندا حول تعافي اللاجئين من الصدمات أثناء إعادة التوطين، وفي وقت يشهد فيه العالم ارتفاعا غير مسبوق في أعداد النازحين قسرا بسبب الحروب والنزاعات والأزمات الإنسانية. وبحسب التقديرات العالمية فقد أجبر أكثر من 117 مليون و300 ألف شخص على النزوح، من بينهم نحو 42 مليون و500 ألف لاجئ، ما يجعل قضايا الصحة النفسية والدعم الاجتماعي للناجين من التعذيب والصدمات أولوية إنسانية متزايدة. ويجمع المؤتمر مختصين وخبراء ومنظمات عاملة في مجال دعم اللاجئين لمناقشة أفضل ممارسات في التعافي النفسي وإعادة الاندماج وتوفير بيئات آمنة ومستدامة للاجئين بعد إعادة توطينهم. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة غزة. لم تتوقف إبادة الاحتلال الصهيوني عند القصف والاستهداف المتعمد للأطفال والشيوخ، بل تمتد لقتل بطيء للمرضى والرضع الذين تتعلق أنفاسهم بمحطات الأكسجين التي تعاني هي الأخرى منذ عامين ونصف العام في استمرار عملها بسبب نقص قطاع الغيار. القدس المحتلة. تتجه الأنظار إلى مدينة القدس المحتلة مع تصاعد التحذيرات الفلسطينية من مخطط صهيوني يوصف بأنه الأخطر منذ عقود، يستهدف فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى المبارك في ظل توقعات باقتحامات للمستوطنين يوم الجمعة المقبل الذي يصادف ذكرى النكبة وما يسمى بالذكرى العبرية لاحتلال القدس ومسيرة الأعلام الاستيطانية التي تشهدها المدينة سنويا. لبنان. وثق مقطع فيديو لحظة استهداف مباشر لطواقم الدفاع المدني التابعة لمركز جبشيت التطوعي أثناء وجودهم داخل مبنى مدمر تعرض لغارة صهيونية سابقة في بلدة تول جنوب لبنان خلال مهمة إنقاذ وتحري عن مصابين. وأفاد الدفاع المدني التابع للمركز عبر صفحته على فيسبوك أن الحادثة وقعت صباح الاثنين 11 من مايو أيار 2026 عند الساعة 10 أثناء تواجد فريق للإسعاف والإنقاذ داخل المبنى المستهدف لتفقده قبل أن يعاود الطيران الصهيوني استهداف الموقع مجددا، ما أدى إلى إصابة مسعفين اثنين. جنوب لبنان. لم تكن القذائف التي استهدفت آليات لواء غولاني عند الحافة الأمامية لجنوب لبنان مجرد رد فعل ميداني اعتيادي، بل كانت إعلانا صريحا عن انتقال المواجهة إلى مرحلة متقدمة. فبينما يدفع جيش الاحتلال بنخبة قواته البرية محاولا تحقيق اختراق يعيد الهيبة لردعيه المفقود، يبدو أن حزب الله قد استبدل استراتيجيات الدفاع الكلاسيكية بنمط هجين من الحرب استلهمه وفقا لمتابعين من أزقة غزة وسهول أوكرانيا. وسائل إعلام صهيونية تفيد. أفادت وسائل إعلام صهيونية أمس بسقوط مسيرة في قاعدة عسكرية بشمال الكيان الصهيوني، فيما أعلنت السلطات اللبنانية مقتل 14 شخصا بينهم مسعفان وعسكري وإصابة 13 آخرين جراء 44 هجوما للاحتلال على البلاد رغم سريان الهدنة. لبنان. أظهرت صور أقمار صناعية أثار الفتك والدمار الشديد الذي لحق ببلدتي بنت جبيل وعيناتا المتجاورتين في ظل الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران والتصعيد المتزامن في لبنان. وتكشف المقارنة البصرية للصور الفضائية الملتقطة في العاشر من مايو أيار الجاري مقارنة بصور أخرى تعود إلى 20 فبراير شباط الماضي اختفاء معظم الرقع العمرانية والمباني وتحولها إلى ركام، مع ظهور فرق هائل بين المشهد الحرب

نقلت الشهيدين والمصابين إلى مستشفيات القطاع. ووفقا للوزارة، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة الصهيونية على القطاع في 7 من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 72,742 شهيدا و 172,565 مصابا. اليونيسف تعلن. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أمس أن طفلاً فلسطينياً يقتل في المعدل كل أسبوع في الضفة الغربية المحتلة منذ يناير كانون الثاني 2025، أي ما مجموعه 70 طفلاً خلال هذه الفترة، موضحة أن 93% منهم قتلتهم القوات الصهيونية. قطر وتركيا. أكدت قطر وتركيا دعمهما للوساطة الباكستانية لإيجاد حل لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، وشددتا على رفضهما استئناف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في الدوحة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية تركيا هاكا فيدان. الجيش الصهيوني يعلن. أعلن الجيش الصهيوني أن قوات لواء جولاني استكملت عملية خاصة بهدف تحقيق سيطرة عملياته في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان. وأضاف أن القوات عثرت خلال العملية على مقر تابع لحزب الله وأنفاق ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق، وأشار أيضا إلى أن سلاح الجو نفذ أكثر من 100 غارة على أهداف عسكرية دعما للقوات العاملة في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أمنستي تقول: قالت منظمة العفو الدولية إن تدمير الكيان الصهيوني غير المبرر وغير المشروع للمباني المدنية المرتفعة في غزة يواصل التسبب في عواقب وخيمة على العائلات الفلسطينية النازحة في ظل إبادة جماعية مستمرة وغارات جوية لا تتوقف رغم وقف إطلاق النار المزعوم في أكتوبر تشرين الأول 2025. سوريا. بدأت ملامح مسار العدالة الانتقالية في سوريا تتضح أكثر مع إعلان السلطات السورية الجديدة ملاحقة رموز النظام السابق قضائيا وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وسط تأكيدات رسمية بوجود تنسيق مع الانتربول الدولي ومحاولات للحصول على تعاون روسي لتسليمه إلى دمشق. نعيم قاسم يقول: قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أمس إن الحزب لن يترك الميدان وسيواصل قتال الاحتلال الصهيوني. وأضاف قاسم في كلمة مسجلة وجهها إلى مقاتلي الحزب: نواجه عدوانا صهيونيا أمريكيا يريد إخضاع بلدنا لبنان ليكون جزءا من الكيان الصهيوني الكبرى. وتابع الأمين العام لحزب الله: لن نخضع ولن نستسلم وسنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات وهي أقل من ثمن الاستسلام. الاحتلال الصهيوني. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني مساء الاثنين عشرات المنشآت التجارية الفلسطينية في بلدة العزيرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك رغم حصول مؤسسة حقوقية على قرار احترازي بتجميد الهدم. وقالت محافظة القدس في بيان إن قوات الاحتلال نفذت حملة هدم واسعة شملت نحو 40 منشأة صناعية وتجارية في المنطقة، إضافة إلى تجريف 3 منشآت لغسيل المركبات. الكيان الصهيوني. أعلن الجيش الصهيوني أمس أن سلاح الجو أغار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله منذ بدء التفاهمات وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أنه قتل أكثر من 350 عنصرا من الحزب. وأضاف أن الهجمات استهدفت مباني عسكرية ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ كانت محملة وجاهزة للإطلاق، إضافة إلى بنى تحتية أخرى تابعة للحزب. الجيش الصهيوني يعلن. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني الاثنين صدور حكم بالسجن 21 يوما فقط على جندي اتهم بالإساءة لتمثال السيدة العذراء جنوب لبنان، فيما حكم على جندي آخر صور الحادثة بالسجن العسكري لمدة 14 يوما. وفي السياق، أفادت المتحدثة باسم الجيش أرييلا مازور الاثنين بأن الحكم جاء بعد تحقيق في حادث وقع قبل أسابيع حيث تم تصوير جندي وهو يدنس تمثال السيدة العذراء في جنوب لبنان. كاتب أمريكي يقول: تناول الكاتب الأمريكي نيكولاس كريستوف ممارسات العنف والاغتصاب الجنسي واسعة النطاق التي يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي حراس السجون الصهيونيين والجنود والمحققين والمستوطنين، ودعا جميع الأطراف المعنية بالصراع الفلسطيني الصهيوني إلى الاتفاق على مبدأ إدانة للاغتصاب. وفي تقرير مطول من الضفة الغربية المحتلة، اعتمد كريستوف على مقابلات أجراها مع رجال ونساء فلسطينيين تحدثوا عن تعرضهم لانتهاكات جنسية قاسية أثناء الاعتقال أو التحقيق. السودان وإثيوبيا.
نذر مواجهة تبدو وشيكة بين السودان وإثيوبيا.

0: على خلفية اعتداءات إثيوبية على مناطق وبلدات ومنشآت داخل العمق السوداني من بينها مطار الخرطوم الدولي. وقد أعلن السودان على لسان وزير خارجيته محي الدين سالم في مؤتمر صحفي الخامس من مايو أيار 2026 عن استدعاء سفيره لدى إثيوبيا للتشاور، متهما أديس أبابا بالضلوع في هجوم بطائرات مسيرة استهدف مطار الخرطوم الدولي يوم الاثنين الرابع من مايو أيار الجاري. الجزيرة ترصد. في 18 من أبريل نيسان الماضي وبعد 10 أيام من وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، تعرضت سفينة ترفع علم الهند لإطلاق نار خلال عبورها مضيق هرمز باتجاه بحر العرب بعد حصولها على إذن من الحرس الثوري، ما دفع القبطان لإطلاق نداء استغاثة. هذه الحادثة طرحت تساؤلات كثيرة عن المخاطر التي تواجهها السفن المدنية العالقة في المضيق منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير شباط الماضي، والتي تقدر بنحو 1500 سفينة. زيارة ترامب للصين. تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين المقررة يومين 14 و15 من مايو أيار الجاري في مرحلة شديدة الحساسية تتداخل فيها ملفات التجارة والاقتصاد مع تصاعد التوترات الجيوسياسية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار الخلافات العميقة بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان والحرب على إيران، إضافة إلى التنافس على سلاسل الإمداد العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية. تبدو الحرب على إيران كما ترسمها الصحافة الأمريكية قد استقرت في منطقة رمادية، لا هي حرب مكتملة ولا هي سلام قابل للحياة، فلا واشنطن ولا طهران مستعدتان لتنازلات تفتح باب تسوية حقيقية، ولهما رغبتان في العودة إلى قتال واسع ليبقى وقف إطلاق النار في شهره الثاني صامدا بقدر ما هو هش. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن روسيا ستدخل صاروخها النووي الاستراتيجي الجديد سارمات إلى الخدمة في نهاية هذا العام، ووصفه بأنه الأقوى في العالم، وذلك بعد الكشف عما قالت موسكو إنها تجربة ناجحة لإطلاق الصاروخ. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي بالله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، وزير الخزانة يكشف عن الميزانية الفيدرالية لعام 2026 ويصفها بالطريق الصعب للإصلاح. كامبرا، نحن بحاجة لأطباء أكثر. طبيب ومالك مراكز صحية يستعرض الفرص في مجال تقديم الرعاية في أستراليا. كامبرا، أستراليا تتبنى نهجا احترازيا صارما ضد فيروس هانتا، ووزير الصحة يدافع عن ام في هونديوس عزل ركاب سفينة. سيدني، ملف اللاجئين في صدارة النقاشات خلال مؤتمر دولي بسيدني. ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة غزة، صراع من أجل شهيق منع الأكسجين يهدد حياة الآلاف بغزة. القدس المحتلة، الأقصى في جمعة النكبة مخطط صهيوني وتحذيرات من أخطر عدوان منذ عقود. لبنان، هجوم مزدوج، كاميرات توثق استهداف مسعفين بغارة صهيونية في لبنان. جنوب لبنان، صراع الأرض المحروقة وكمائن الجغرافيا المرنة. وسائل إعلام صهيونية تفيد مسيرة تضرب قاعدة عسكرية بالكيان الصهيوني و14 قتيلا في غارات على لبنان. لبنان، بن جبيل وعيناتا، كيف بدلت الحرب ملامح الجنوب اللبناني. جنوب لبنان، كيف تهدد مسيرات حزب الله الانقضاضية تكتيكات الكيان الصهيوني. قطاع غزة، شهيدان و10 مصابين بهجمات صهيونية على غزة. اليونيسف تعلن، اليونيسف تقول طفل فلسطيني يقتل أسبوعيا في الضفة. قطر وتركيا، قطر وتركيا ندعم الوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب وفتح هرمز. الجيش الصهيوني يعلن عبر الخريطة التفاعلية، الجيش الصهيوني يعلن استكمال عملياته بمنطقة نهر الليطاني. أمنستي تقول تدمير الكيان الصهيوني الممنهج لأبراج غزة يمثل جريمتي حرب. سوريا، هل تسلم روسيا بشار الأسد للقضاء السوري؟ نعيم قاسم يقول لن نخضع أو نستسلم وسنواصل قتال الكيان الصهيوني. الاحتلال يهدم عشرات المنشآت التجارية الفلسطينية بالقدس. الكيان الصهيوني يعلن حصيلة قتل حزب الله ويتكبد خسائر بجنوب لبنان. الجيش الصهيوني يعلن عقوبة مخففة لجندي صهيوني أساء لتمثال السيدة العذراء في لبنان. كاتب أمريكي يكسر حاجز الصمت بشأن الانتهاكات الجنسية بسجون الاحتلال. السودان وإثيوبيا على شفا حرب رهيبة. الجزيرة ترصد، الجزيرة ترصد أوضاع البحارة العالقين في هرمز بسبب الحرب. زيارة ترامب للصين، زيارة ترامب للصين هل تعقد المشهد الإيراني أم تفتح باب الحلول؟ الولايات المتحدة الأمريكية لا نصر ولا مخرج، ترامب عالق في الفخ الإيراني. روسيا، بوتين يقول روسيا جربت أقوى صاروخ نووي في العالم. أما الآن أحبك في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الخميس ممطر، الحرارة أقصاها 20 درجة، أدناها 13 درجة، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الخميس بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:29 والشروق تمام 6:38، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

واجمع على الحق البلاد يا رب، وحد شملنا واجمع على الحق البلاد.

روحها فأرى بها السبب.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنستعين الله جل وعلا في هذا اللقاء المبارك في تأملات حول سورة الكهف. وقبل أن نشرع في آياتها وتفسيرها نبين إجمالًا عنها كما جرت العادة، فنقول هذه السورة سورة مكية. صح في فضائلها أن من قرأها في يوم الجمعة أضاء الله جل وعلا له نورًا، وقد تنوعت الروايات في الأحاديث عن ذلك النور، فجاء في بعض الروايات أنه إلى البيت العتيق، وجاء أنه نور ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام، وجاء أنه نور ما بين السماء والأرض، وكل ذلك لا تعارض فيه، فالله جل وعلا واسع الفضل جزيل العطاء. وبعض هذه الأحاديث صحاح، وبعضهن حسان، وبعضها دون ذلك، لكن الأمر برمته أو بجملته صحيح. هذا ما ورد في فضل تلاوتها. كما جاء في فضلها أن من حفظ 10 الأول الآيات منها عصم من فتنة الدجال، أن من حفظ 10 الأول منها عصم من فتنة الدجال. وجاء في رواية أخرى أنه من حفظ 10 الأخرى منها. وبعض العلماء يجمع بوجوب حفظ 10 الأول والعشر الأواخر، وبعضهم يقول إن الأصل حفظ 10 الأول منها، لأنها التي فيها ذكر خبر أصحاب الكهف. وقد ذهب بعض العلماء في بيان العلة في أن من حفظ 10 الآيات الأول والأخر من سورة الكهف أنه يعصم من فتنة الدجال. قالوا في السبب في ذلك أن الله جل وعلا ذكر في سورة الكهف هؤلاء الفتية لما ابتلوا بطغيان ذلك الحاكم في زمانهم، فأواهم الله جل وعلا كما أخبر إلى ذلك الكهف. ويبتلى الناس في آخر الزمان بفتنة الدجال، وفتنة الدجال سيأتي الحديث عنها ربما في بعض الدروس إذا مررنا بآيات تعرج عليها، لكن جملة قال صلى الله عليه وسلم: ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة هي أعظم من فتنة الدجال. ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة هي أعظم من فتنة الدجال. وكون فتنته فتنة عظيمة، أن أكثر من كان ينكر كان يدعي النبوة، لكن الدجال قضيته الكبرى أنه يدعي الألوهية. ثانيا، أن الذين ادعوا الألوهية قبل الدجال كفرعون والنمرود لم تكن تحت أيديهم آيات، ولا يقدمون للناس شيئا يدل على أنهم يملكون من الأمر شيء، إنما هي كلمات وزوبعات، كقول فرعون أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، وكقول النمرود أنا أحيي وأميت. لكن الدجال معه جنة ومعه نار، ويعطيه الله القدرة على أن يحيي الموتى، ويعطي الله القدرة على أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض الخربة كيعسيب النحل. هذه كلها جعله فتنة عظيمة، لأنه يملك بأوامر أعطاه الله جل وعلا قدرة عليها حتى يكون فيه فتنة لغيره من العباد. وهذا ابتلاء من الرب تبارك وتعالى لأهل ذلك الزمان، وهو من أعظم أشراط الساعة. المقصود أن حفظ 10 الأول من سورة الكهف والعشر الأواخر منها وحفظها بالكلية أكمل وأجمل، يقي المؤمن برحمة الله جل وعلا وفضله ومشيئته فتنة الدجال. هذا ما يمكن أن يقال في فضل هذه السورة المباركة. وقد قدمنا أنها مكية، وأن الله جل وعلا افتتحها بقوله سبحانه: والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهي حسب ترتيب المصحف السورة 3 من القرآن التي افتتحها الله جل وعلا بالحمد. والحمد هنا مستغرق للحمد كله، فالله جل وعلا أهل لكل حمد، بل إنه لا يبلغ مدحته جل وعلا حمد حامد ولا قول قائل. ولذلك جاء في الحديث: أنت كما أثنيت على نفسك. مهما بلغنا من حمد ربنا جل وعلا لا نصل إلى ما يستحقه ربنا تبارك وتعالى من الحمد. قال سبحانه: والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الكتاب هنا قطعا هو ماذا؟ القرآن. فالألف واللام هنا لأي شيء؟ للعهد. أي عهد؟ العهد الذهني. الآن هذه الدروس قطعت شوطا كبيرا، فما كنا لا نعاتب فيه في الأول ينبغي أن نعاتب فيه الآن، لأن هذه مرت كثيرا قلنا إن ال إما للجنس والاستغراق وإما للعهد، وهنا قلنا اتفقنا على أنها للعهد، والعهد قلنا إنه ينقسم إلى قسمين، عهد ذهني وعهد حضوري تشبعهما وعهد لفظي. لا يوجد عهد لفظي لأن الآية في أول السورة ما في شيء قبلها، فلا يوجد عهد لفظي، وإنما العهد الذهني الكتاب إذا أطلق هنا واضح أنه يراد به القرآن، هو المستقر في الأذهان. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ثم سكتة من غير قراء، أنتم سكتة من غير نفس، هذا مكتوب في آخر المصحف أن في القرآن 4 سكتات من غير نفس، ثم تسكت سكتة من غير نفس ثم تقول قيما. هذه السكتة لماذا؟ حتى لا يفهم أن كلمة قيما تبعا لكلمة عوجا، حتى لا يفهم، لأن يفهم قد بادي الرأي يأتي إنسان يقول الله يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فكأنه قال لم يجعله عوج ولم يجعله قيما. الأولى صحيحة لم يجعله عوجا لكن جعله قيما، فقيما منصوبة بفعل غير يجعل، هذه غير يجعل المنفية، لم يجعله عوجا تقف ثم تقول قيما، إما على تقدير وجعله قيما أو إن على تقدير الحالية من الكتاب. واضح؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قيما اختلف في معناها، ونحن نرى والله أعلم أن معنى قيما هنا من الهيمنة، بمعنى أن هذا الكتاب مهيمن على سائر الكتب التي تقدمت، وهذا دل عليه السنة، بمعنى أن هذا الكتاب أي القرآن مهيمن على الكتب التي سبقته، ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. هنا ربنا يدرج في العذاب، فذكر أن القرآن والوحي أصلا لا ينزل ولم يأتي إلا بشارة ونذارة، فقال جل وعلا لينذر بأسا شديدا، فذكر أن البأس شديد، ثم تدرج أعلى من ذلك أن مع كونه شديد هو ممن؟ هو من الله، فالبأس قد يكون شديدا من الناس ويمكن دفعه، لكنه إذا كان بأسا شديدا ومن الله يستحيل ماذا؟ يستحيل دفعه. من الناس من يملك بأس شديد، كما قال الله عن أهل اليمن قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، لكن الله هنا يتدرج في عرض الأمر، فقال سبحانه لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. الآن ذكر النذارة ثم ذكر البشارة، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. البشارة هنا للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ماذا؟ أجرا حسنا. لم يقل الله هنا ما هو الأجر الحسن، لكن لو قال لك قائل إن الأجر الحسن هنا يدخل فيه ما تصيبه أنت من نعم الدنيا المباحة، هل هذا تحتمله الآية أو لا تحتمله؟ لا تحتمله. لماذا لا تحتمله؟ لأن الله قال بعدها ماكثين فيه أبدا، ولا يكون المكوث الأبدي في الدنيا إنما يكون في الآخرة، ففهمنا قطعا أن الأجر الحسن هنا أجر أين؟ الآخرة. وهذه عامة مبهمة، أين فصلت؟ فصلت في شتى أنواع القرآن في السورة نفسها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنات الفردوس نزلا أزالت الإبهام الموجود في قوله في أول السورة الموجود في قول الله تعالى ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ثم كرر النذارة، قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، والذين قالوا إن الله اتخذ ولدا حسب ما علمنا من القرآن كم طائفة؟ 3، من هم؟ اليهود والنصارى ومشركو العرب، لا يقال العرب مباشرة، يقال ومشركو العرب. اليهود قالوا ماذا؟ عزير، والنصارى قالت المسيح، ومشركو العرب قالوا الملائكة بنات الله، وبكل جاء القرآن، قال الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال جل وعلا ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، فهذه نسبة البنات إلى الله التي قالها الكفار من مشرك قريش أعاذنا الله وإياكم، والله جل وعلا منزه عن الولد كله، وهذا بيناه في مواقف عديدة. نقول وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، هنا يجيب الله جل وعلا أن هذا الأمر ليس لديهم به علم، وعدم العلم له كم صورة؟ صورتان. عدم العلم له كم صورة؟ صورتان. الصورة الأولى أن ينقطع عنك الخبر فلا تعلم شيئا عن الواقع، أن ينقطع عنك الخبر يحصل شيء لا تعلمه، لا تدري عنه، انقطعت عنك الخبر في غيب، فهذا حاجب عن علمك بالأمر. هذه الصورة ماذا؟ الأولى. الصورة الثانية أن يكون الشيء غير موجود، فإذا كان غير موجود لا يتعلق به، لا يتعلق به علم. فقال جل وعلا: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. هذه الصورة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن على أي صورتين تحمل؟ على الثانية، تحمل على الصورة الثانية، لأن كون الله جل وعلا له ولد هذا أمر غير موجود أصلا، فما دام غير موجود لا يتعلق به، لا يتعلق به علم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ما الكلمة هنا؟ ليست كلمة ماذا؟ واحدة، وإنما جمل، كما يأتي إنسان بعد الصلاة يتكلم ويعظ الناس لمدة ثلث ساعة، فيسألك أبوك أخوك جارك لماذا تأخرت، تقول: مر بالمسجد شيخ ألقى كلمة، وأنت تقصد ماذا؟ شبه خطبة، شبه معارف عامة، شبه محاضرة. وهذا أين الدليل من القرآن على هذا؟ الله يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله بعدها: كلا إنها كلمة هو قائلها. فسماها الله كلمة، وهي ليست ماذا؟ وهي ليست كلمة مفردة، وإنما جملة كاملة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله: كلا إنها كلمة هو قائلها. فالمقصود بهنا كبرت كلمة. ما الكلمة هنا؟ قولهم إن الله اتخذ ولدا، وليست كلمة ماذا؟ واحد. طيب، نأتي لكبرت. الباء هنا جاء عليها ماذا؟ ضمة. كبر هذه إذا أريد بها وصف عامة الأشياء تأتي مضمومة في الماضي والمضارع، تأتي مضمومة في الماضي والمضارع. وإذا أريد بها الحديث عن السن، عن العمر، تأتي مكسورة في الماضي مفتوحة في المضارع. والقرآن أعظم آلات تفسيره كلام ماذا؟ كلام العرب، لأنه نزل بلغة العرب. فعدم العلم بلغة العرب حائل بين المرء وبين تفسير كلام الله، واضح؟ فنؤكد على هذه المسائل لأننا هذا درس علمي. فنقول: إن إذا تكلمت العرب عن الشيء غير العمر والسن تريد ضخامته واتساعه وكبره، تعبر بضم الباء في الماضي وفي المضارع. قال الله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواه، ماذا التي بين أيدينا؟ وقال جل وعلا: كبر مقتا عند الله، فجاء بضم الباء لأنه لا يتكلم عن عمر. وقال تبارك وتعالى: قال أو خلقا مما يكبر في صدوركم، بضم الباء، لأنه يتكلم عن الاتساع والعظمة. أما العرب إذا تكلمت عن السن تكسر الباء في الماضي وتفتحها في ماذا؟ في المضارع. يقولون: فلان كبرت سنه، ما يقولون كبرت، يقولون ماذا؟ كبرت بكسر الباء. فإذا أجاؤوا بالمضارع ماذا يفعلون؟ يفتحون الباء. قال الله تعالى في حق اليتامى: إسرافا وبدارا أن يكبروا، بفتح الباء، لأن الله يتكلم عن الأعمار، ما قال يكبروا كما قال في الأولى، قال يكبروا بفتح الباء لأنه يتكلم عن ماذا؟ عن الأعمار. ومن الدلائل في اللغة، قال المجنون: تعلقت ليلى وهي ذات ذوائب، ولم يبدو للأقران من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم، يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. فتح في الحالين: إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم، واضح؟ المجنون طبعا مجنون ليلى، وهم استشهد بشعره لأنه عاش في الصدر الأول. فالمقصود عندما يتكلمون عن الأعمار يكسرونها في الماضي ويفتحونها في ماذا؟ في المضارع. قال الله: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. قال العلماء في التعبير رب العزة بكلمة من أفواههم أنهم يقولون شيئا لا يدرون من أين أتى، كلمات يتناقلها بعضهم لبعض لا تمثل شيئا متحققا في صدورهم، وإنما ينقلها جاهل عن جاهل، كافر عن كافر، ظالم عن ظالم، دون أن يعوا معناها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم انتقل الخطاب إلى من أنزل عليه الكتاب وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال الله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نبدأ من الأخير، من أسفا، معناه هنا حزنا، فيصبح معنى الآية: فلعلك مهلك نفسك حزنا عليهم أنهم لم يؤمنوا. باخع بمعنى مهلك، فيصبح معنى الآية: فلعلك مهلك نفسك حزنا على أنهم لم يؤمنوا، والمعنى لا داعي لأن تفعل ذلك. ويؤيده قول الله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن الله لو أراد أن يؤمنوا جميعا لآمنوا، لو أراد الله أن يؤمنوا جميعا لآمنوا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم قال جل وعلا: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما علي صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هذه أم لم تسبق بحرف استفهام، فعلى مذهب سيبويه إمام النحاة تصبح حرف قطع، فيصبح المعنى: بل حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. والآية في مجملها لا بد أن تعرف مناسبتها. يقولون أي المفسرون أن النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط خرجا من مكة إلى المدينة ولقيا أحبار يهود وقصوا عليهم خبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال الأحبار من اليهود لهؤلاء القرشيين: سلوه عن ثلاثة أمور: عن فتية ضاعوا في غابر الأزمان فإن لهم خبرا عجبا، واسألوهم عن الروح، واسألوه عن رجل ملك الدنيا مشرقها ومغربها، فإن أجابكم فهو نبي وإن لم يجبكم فهو رجل متقول. فقدم هؤلاء على قومهم في مكة وقالوا: جئناكم بنبأ محمد صلى الله عليه وسلم، وطرحوا على نبينا صلى الله عليه وسلم الأسئلة، فقال صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا في آخر الدرس، قال: سأجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فانقطع الوحي عنه صلوات الله وسلامه عليه 15 يوما، انقطع عنه الوحي فيما يقولون 15 يوما. ثم جاء تفسير قصة الروح في قضية الإسراء، وجاء خبر أهل الكهف وخبر ذي القرنين، جاء في سورة الكهف. واضح؟ طبعا في أمور غامضة هنا سنعرج عليها في آخر القضية. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا جاء تهول الأمر، وذهب في ظنه صلوات الله وسلامه عليه أن أصحاب الكهف من أعجب آيات الله، فاستدرك الله على نبيه أن يبين له أنه ليس الأمر كما فهمت. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليس أصحاب الكهف والرقيم أعجب آيات الله، بل إن خلق السماوات والأرض وإرسال الرسل وإنزال الكتب وغير ذلك من الأمور أعجب من ماذا؟ من نبأ ماذا؟ من نبأ أصحاب الكهف. واضح؟ أعجب من نبأ أصحاب الكهف. هنا نأتي إلى قضية التربية. لا يوجد أحد من الخلق كائنا من كان لا يستدرك عليه، لا يوجد أحد من الخلق كائنا من كان لا يستدرك عليه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن ملوك الدنيا وسلاطينها وأمرائها وعلمائها وقضاتها، لا يوجد أحد يمكن يصل إلى مرحلة لا يستدرك عليه أحد، يستحيل. لأنه لو كانت هذه المنزلة تعطى لأحد لنالها من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. بل إن الله قال، ذكر في القرآن أن سليمان استدرك على من؟ على أبيه، ففهمناها سليمان، فالله ذكر استدراك الولد على الوالد، وهنا ذكر الله استدراكه جل وعلا على من؟ على نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن الله أبقى منزلة نبيه منزلة رفيعة، فأجابه ثم قال له في آخر الأمر: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وسيأتي بيان أقوال أهل العلم فيها. واضح؟ والمقصود أنه لا يوجد أحد لا يمكن الاستدراك عليه، كل بني آدم يستدرك عليه في قول أو في مسألة. حتى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قالت فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها لما بانت عن زوجها أن لا نفقة لها ولا سكنة، ردت على عمر قوله، قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة تصيب وتخطئ. بعد بقرنين 220 عام 220 جاء الإمام أحمد رد على عمر، قال: رحم الله عمر، وأين في كتاب الله أن لها النفقة والسكنة؟ فلا يوجد أحد لا يستدرك عليه. هذه من أعظم قضايا العلم. لا يوجد أحد معصوم، لا يمكن أن لا يستدرك أحد عليه شيء، لا، هذا أمر ملغي. ومن ظنه في نفسه فقد قال على الله جل وعلا ما لا يعلم، وظن في نفسه الكبر المحرم. نعود للآية، الله يعاتب نبيه ويخبره أنه ليس أصحاب الكهف أعجوا ما خلق الله، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. أصحاب هنا مضافة إلى الكهف، معروف ما هو الكهف، لكن الإشكال في كلمة الرقيم. فقال بعض العلماء إن معنى الآية أن هناك كم فرقة، فرقتان، أصحاب كهف وأصحاب الرقيم. قالوا إن الله قص علينا أصحاب الكهف ولم يقص علينا أصحاب الرقيم، هذا أحد تخريجات الآية وهو بعيد لكنه موجود. وآخرون قالوا لا، إن الكهف أصحاب الكهف الرقيم قوم هم لا يتغيرون، طائفة واحدة، وإنما معنى الرقيم اللوح، ودليلهم من القرآن في كتاب مرقوم أي مكتوب، وهذا كتبت عليه أسماء أصحاب الكهف. وقال آخرون إن الرقيم البلدة التي خرجوا منها، وقد قال ابن عباس لما سئل عن أصحاب الرقيم جاءت عنه عدة روايات، رواية تقول وأظنها غير صحيحة أنه قال أربعة في القرآن لا أعرفها، غسلين والرقيم والأواه وحنان، أو كلمة أخرى، واحدة الروايات قال زعم كعب أنه البلدة التي خرج منها. من كعب؟ مر معنا كعب الأحبار. قال ابن عباس هذه الرواية ثابتة عنه أنه قال زعم كعب أنها البلدة التي خرجوا منها. الذي يعنينا نتكلم الآن عن طائفة واحدة، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية. الفتية جمع، ما مفردها؟ فتى. والقرآن له أسلوبه في الكلام، الله جل وعلا إذا تكلم عنهم في صيغة المدح يقول فتية، وإذا تكلم عن الخدم والعمال يجمع فتى على فتيان. أين الدليل؟ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاله، ما قال وقال لفتيته. وهنا لما تكلم في كلام المدح والثناء قال إذ أوى الفتية إلى الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ثم قال الله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. لن نتكلف، عندما تدخل على إنسان في هذا الصيف القائض وهو نائم تريد أن تنقذه لا يمكن، وأنت عاقل تمشي أمامه، لكن إما أن تحدث صوتا أو تطفئ المكيف، فإذا انقطع صوت اعتاد عليه أو سمع صوتا جديدا في الغرفة استيقظ. فالحياة النوم مرتبط بالسمع أكثر منه مرتبط بالبصر. فلما كتب الله في الأزل أن يبقوا هؤلاء 300 عام نائمين ضرب ماذا؟ على آذانهم، واضح؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. كلمة عددا تدل على كثرة أو قلة؟ على كثرة. لماذا؟ لأن القليل لا يعد، القليل لا يعد. ترى القرآن الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، واضح جلي. أنت الآن في سيارتك الصغيرة في الطريق في السفر معك ثلاثة أربعة من رفقائك، توقفت جانبا تأتي بزجاجات ماء وعصير، لا يمكن يجي عاقل يعدهم قبل لا ينزل، قليل ما يعد، يجيب أربعة خمسة زائدة، تزيد حبة زائد حبتين ما تفرق. لكن لو كنت في باص، ثلاث باصات أنت مسؤول عنها في حج أو في عمرة، وأردت تنزل تشتري ماء جبرا تعدهم عشان تعرف كم تأتي وكم لا تأتي به. فلما قال الله سنين عددا دل على أن الله يقصد الكثرة، والآن الآن الله ما قال العدد، وهذا كله تمهيد للمخاطب أنها سنين كثيرة سيأتي بيانها بعد ذلك، واضح؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا. جمهور المفسرين على أن المقصود بالحزبين أهل الكهف حزب، وأهل المدينة التي بعثوا في زمانهم هم الحزب الآخر، وأنا لا أطول في هذه القضية لأن لا ينجم عنها فائدة كبرى. جمهور المفسرين على أن الحزبين أهل الكهف حزب، والحزب الآخر أهل المدينة التي بعثوا فيها، أي قاموا من مقدهم في أيامهم. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ومعلوم أن الله يعلم أي الحزبين أحصى، لكن قلنا قاعدة، أي آية في القرآن فيها ليعلم الله لنعلم معناها ليظهر علم الله على الوجود، وإلا الله جل وعلا يعلم أي الحزبين يحصل ما لبثوا أمدا، لكن ليظهر علم الله في الوجود هذا معنى لا يوجد له معنى آخر. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق. القاص رب العالمين جل جلاله في كتابه، والمقصوص عليه في المقام الأول نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. غالبا من يؤمن بالرسل يكون شبابا كهولا ولا يكونون شيوخا كبارا غالبا. لماذا؟ لأن الشيخ تمرس فيما هو معتقده، صعب أن يتراجع عن أشياء قديمة توارثها، كما قال أبو طالب قبل أن يموت بل على ملة عبد المطلب. لكن الشاب غالبا يكون ذلك المعتقد الذي تريد أن تنهاه عنه لم يتأصل في عقله وذاته، فيكون أقرب إلى أن يحيد عنه. وليس هذا على وجه العموم، لكن هذا في الغالب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وهذه تزكية من رب العالمين جل جلاله لهؤلاء الفتية. وهم مجمل قصتهم أنهم كانوا فتية في غابر الزمن في أحد ملوك الروم بين موسى وعيسى على الأظهر، وأنهم كانوا يعيشون في بلد يعبد فيه الأوثان والأصنام وغير الله، ثم قذف الله جل وعلا بطريقة أو بأخرى لا نعلمها قضية الإيمان في قلوبهم والتوحيد في أنفسهم، فخافوا على دينهم ففروا وهم يقولون كما قال الله يسألون الله جل وعلا من هديه ورحمته، فأواهم الله جل وعلا إلى الغار فضرب الله على آذانهم في الكهف سنين عدد كما سيأتي. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ثم قال الله بعد زيادة الهدى قال وربطنا على قلوبهم. ليس سهلا أن يترك شاب أو مجموعة من الشباب حياة معينة فيها له أو الزوجة أو الأولاد أو العمل أو معاشرة الناس ومخالطتهم، ثم يحيدون عن ذلك كله ليعيشوا في كهف غائر مهجور. هذا أمر صعب يحتاج إلى شيء من الثبات، والثبات لا يكون إلا من من الله. فالذين يطلبون الهداية، وجميعا نحن نطلب الهداية، يجب أن يستعين المرء بربه تبارك وتعالى. ولذلك قال الله وربطنا على قلوبهم، فالموفق من ربط الله جل وعلا على قلبه وألهمه الثبات، كما قال الله عن أم موسى لولا أن ربطنا على قلبها وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. العلماء هنا يقولون كما حرر ابن عطية وغيره أنهم قولهم إذ قاموا تمسك بها الصوفية في قضية أنهم يذكرون الله قياما ويرقصون، وقالوا دليلنا من القرآن هذه الآية أن الله قال إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ولا ريب أن هذه آية متشابهة، لا يمكن أن تكون دليلا على جواز الرقص والغناء عند ذكر الرب تبارك وتعالى. ولهذا أكثر أهل العلم إن لم يكونوا كلهم ممن فسر القرآن يتصدى لهذه المسألة ويرد، وأفضل من رد في هذه القضية الإمام القرطبي رحمه الله في الجامع، وقال لا يمكن أن يكون من هدي الأنبياء التراقص بالأكمام والسماع الأصوات الحسان من المردان والنسوان، والزعم أن هذا هو دين الله. الفرق بينهما وبين هدي الأنبياء كالفرق ما بين الأرض والسماء، وهذا حق. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. والشطط الميل. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم عقدوا مجلس بينهم وإذ اعتزلتموهم يخاطبون بعضهم بعضا وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أحسنوا الظن بالله فكان الله جل وعلا لهم أعظم من حسن ظنهم به، فربط الله على قلوبهم وزادهم هدى وساقهم تبارك وتعالى إلى الكهف. قال الله جل وعلا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فدخلوا الكهف وضرب الله على أذانهم، وظاهر القرآن يدل على أنه تبعهم كلب، وهذا الكلب قد يكون كلبا لأحدهم وقد يكون كلبا تبعهم كما قال بعض المفسرين، لكن ظاهر القرآن أنه كان معهم كلب. ثم لما دخلوا الكهف ناموا في فجوة منه، ونام الكلب في الوسيط أي على فناء مقدمة الكهف. قال الله وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط وضرب الله عليهم وعلى الكهف. قال الله جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. ترى الشمس إذا طلعت، الله يصور حالهم، وقلنا إنهم في الكهف، تزاور عن كهفهم يعني تميل، تقرضهم يقولون مقراض، ما معنى مقراض؟ شيء يقطع، يعني تنصرم عنهم لا تأتيهم. وقد ذهب على هذا ابن كثير رحمه الله على أن بوابة الكهف قطعا دلت الآية على أنها كانت جهة الشمال. ذهب ابن كثير على أن بوابة الكهف قطعا وفق دلالة القرآن على أنها كانت جهة الشمال. الذي يعنينا هنا أن العلماء اختلفوا في ازورار الشمس عنهم، هل لأن وضع الكهف وما في الكهف أصلا من طبيعة في بنائه هي التي جعلت أن الشمس لا تؤذيهم، أم أن الشمس الأصل أن تمر عليهم وتؤذيهم، لكن الله جل وعلا رحمة بهم صرف وهج الشمس عنهم بكل، أي بكل القولين قال العلماء. لكن قال بعضهم إن في الآية قرينة تدل على أن الله جل وعلا جعل الشمس تميل عنهم ولا تؤذيهم، وهي قوله سبحانه: ذلك من آيات الله. والذين ردوا على هذا قالوا إن ذلك من آيات الله ليس المقصود به ازورار الشمس عنهم، وإنما المقصود به دخولهم للكهف أصلا. والدليل على ذلك أن الله قال بعدها: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فتحرر من هذا كم قول العلماء؟ قولان: قول بأن ازورار الشمس عنهم إنما كان لطبيعة الكهف، وقول أن الأصل أن الشمس لا بد أن تصيبهم، لكن الله جل وعلا حماهم، وقرينتهم قوله جل وعلا: ذلك من آيات الله. وهذا القول قال به الزجاج من القدماء، واختاره الشنقيطي من المعاصرين. والقول الثاني قال به كثير من العلماء أن القضية قضية الكهف نفسه، والدليل أن الله ردوا على قول من احتج بقول الله ذلك من آيات الله، ردوا عليه بقوله أن الله قال بعد: من يهدي الله فهو المهتد، وأن الله يتكلم عن مجمل القضية لا عن ازورار الشمس عنهم. ونحن نرجح الأول والله تعالى أعلم. لكن نقول إن رحمة الله جل وعلا بأوليائه لا تحتاج إلى دليل، فكون هذا الأمر قد وقع كما قال فريق أو لم يقع كما قال الآخرون لا يغير من الحقائق شيء، وهي أن رحمة الله جل وعلا بمن لجأ إلى الله أمر ثابت في الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا يرزق ويعطي ويرحم من زعم أن لله ولد، فكيف بمن عبد الله وخافه واتقاه وأضمر التوبة في قلبه ولجأ إلى الله؟ هذا أولى أن يرحمه الله جل وعلا. حتى الذي يقول إن الله اتخذ ولد، فرعون وهو فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، وكان يطعم ويسقى، ومن الذي يطعمه ويسقيه؟ الله. فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى كما قال قتادة وغيره؟ فرق بين من يقول أنا ربكم الأعلى ويطعم ويسقى، وعبد يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى. هذا أولى أن يرحمه الله. فرحمة الله جل وعلا لأوليائه، أخذنا بالقول هذا أو لم نأخذ به كتفسير، إلا أن رحمة الله بأوليائه ثابتة في الكتاب والسنة. نقول ذلك من آيات الله: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال الله: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وهذا قرينة على أنهم كانوا مفتوحي الأعين، كانت أعينهم مفتوحة على قول جمهور المفسرين، وسيأتي قرينة تدل على هذا. وتحسبهم أي من رآهم، يحسبهم أيقاظا وهم رقود. ثم رحمة من الله بهم الله يقول: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. المريض إذا مكث طويل الأمد على السرير يصيبه ما يسمى في عالم الطب بقرحة الفراش، فالله جل وعلا سننه لا تتبدل، كان بالإمكان أن يبقون كما هم ولا تصيبهم، لكن الله جل وعلا يجري الأسباب. قال الله: ونقلبهم، وأسند الله جل وعلا التقليب لذاته العلية. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال العلماء كأبي هريرة وغيره: حتى لا تأكل الأرض أجسادهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. فهم العلماء منها أن الله جل وعلا أثنى على كلب لأنه صحب قوما أخيارا وأحبهم ولازمهم ودافع عنهم، لكن هناك مسألة مهمة جدا، يعني قلنا هذا مجلس علم، لا شك أن صحبة الأخيار ومحبة الصالحين كمحبة آل البيت مثلا، ومحبة العلماء ومحبة حفاظ كتاب الله ومحبة الصحابة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من أعظم القربات، ودل القرآن عليها والسنة. قال أنس رضي الله عنه أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال له صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت؟ قال أنس: فوالله ما فرحنا بعد إسلامنا بشيء أعظم من فرحنا بهذا الحديث. ثم قال أنس رضي الله عنه: وأنا والله أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. فجاء بعض المحدثين المفسرين يقولون: ونحن والله نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأنس، ونسأل الله أن يلحقنا بهم ولم ندرك صنيعه. وهذا كله أمر لا تثريب فيه، لكن الخطر أن يأتي إنسان من هذا الباب فيغلو في الصالحين. ونقول مرارا إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل، إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل. كان هناك ظاهر اسمه ابن عون، ضاعت اسمه أنا الآن لأن هذا ما في مرجع، أما الحفظ القديم، شيعي صاحب القصيدة المشهورة: يا صاحب القبة الصفراء في النجف، في مدح علي بن أبي طالب: من أتاك شفي، لكن ضيعتنا القصيدة الآن، هذا من القديم. الشاهد هذا مات، وتعلمون أن المأمون أوصى لأحد آل البيت بولاية العهد، فثار عليه بني العباس فغير ورجع عن هذا الأمر، وأظنه علي الرضا. ثم مات علي الرضا، هذا في زمن المأمون، ثم دفن في بغداد جهة ما يسمى الآن في مقابر النجف في العراق، مماكن تعظمها الشيعة. جاء أحدهم هذا الذي يقول: يا صاحب القبة الصفراء في النجف، لما مات أوصى أن يدفن عند رجلي الإمام علي الرضا، لأن هذا قبر الإمام، قال: ادفنوني عند قدميه، واكتبوا على قبري: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط. فهم من الآية، طبعا هو في فهمه الأول صحيح، هو ما أراد أن يقول أنه كلب، لا، هو أراد أن يقول إن الله أثنى على كلب لأنه صاحب قوما صالحين، فكيف لا يثني على رجل مؤمن وهو يحب آل البيت؟ واضح، هو لم يقصد أن يقول أننا كلب، هو يقول يرد على من يعنفه على هذه الطريقة، إن الله قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط، فيقول هذا كلب أثنى الله عليه لأنه نام مع أهل الكهف. فالموت عند آل البيت في ظنه طبعا أفضل من حال الكلب، فأمر أن يكتب على قبره: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط. نحن نقول إذا تأتي لمسألة تنقدها، إذا لم تنقدها بحق تنقلب عليك، لكن الإنسان يكون عالما متجردا في نفس الوقت. نقول إن الاستشهاد بالآية على محبة الصالحين حق، أما الطريقة التي صنع بها فباطل لا محالة، لأن الذين في البقيع خير من علي الرضا. ولو فهم الناس الذين عاشروا الصدر الأول وأدركوا الصحابة كصغار الصحابة والتابعين هذا الفهم الذي فهمته لمات لدفنوا كلهم بهذه الطريقة، لكن هذا أمر ليس له دليل. ولذلك قلت إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاض، الإنسان يجعل قلبه لله، لكن لا يمنع ذلك من صحبة الصالحين ومحبتهم، كما قال الشافعي: يحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة. والمقصود من هذا كل أن الإنسان عموما يختار الرفيق الأحسن والأمثل في سائر أموره، كما بين صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة: مثل الجليس الصالح مثل الجليس السوء، وغيرها من الحديث. قال الله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، وفسرنا الوسيط بأنه فناء الدار. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أنزل الله عليهم الهيبة حتى لو قدر أن أحدا مر أو سبعا مفترسا دخل لتهول من منظرهم وخرج، وهذا من آيات الله في حفظهم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم، ولم يقل الله أيقظناهم لشدة طول نومهم، عبر الله عنه كأنه قريب من الموت، قال: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. الآن قاموا، فلما قاموا أول شيء يحصل منهم أنهم ماذا؟ يرى بعضهم بعضا. تدرج معي وشوف أي عقل عنده. فلما رأى بعضهم بعضا كلهم متفقون على أنهم لتوهم قائمون من النوم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذه قرينة ظاهرة أنه لم يتغير شيء في أجسادهم، لأنه لو طالت أشعارهم ولحاهم وأظافرهم لعرفوا المستحيل أن يقولوا السبعة لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنهم مجرد ما يروا بعضهم متغيرين يعرفوا أقل شيء إنها شهور أو سنين. فعلى هذا يترتب على هذا المسألة سأقولها بعد قليل. قال الله: قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعندنا العامة يقولون الهرج والكلام في الفايت نقصان في العقل. الآن هم جوعى، مو وقت كم جلسنا، فغيروا الخطاب مباشرة. قال: سنة، يوم، يومين.

إنسان إذا جرت عليه أحكام الزمان يصيبه الكبر في السن، يحدودب ظهره، تسقط أسنانه مهما عمر، حتى وإن بقيت أسنانه يحدودب ظهره، يصيبه السكر حتى يموت. لا بد أن يحصل هذا، وقد يحفظ برحمة الله من شيء، لكن تبقى أشياء فيه، ما يمكن أن يبقى قوته كحاله في أول الزمان، وهذا من جريان أحكام الزمان عليه. واضح؟ الله هنا لم يجري أحكام الزمان على من؟ على أصحاب الكهف، وهذا لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله. ولهذا قال الله: ذلك من آيات الله. وحتى تكتمل الصورة لديك أن الله يصنع الشيء وضده في آن واحد، وهذا يا أخي من فرائد العلم، يصنع الشيء وضده في آن واحد، صنع الله هذه القضية وضده في آن واحد مع عزير. قال الله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. ما معنى لم يتسنه؟ لم يتغير. إذن الله ما أجرى ماذا؟ ما أجرى أحكام الزمان على ماذا؟ على الطعام. في نفس الوقت قال الله له: وانظر إلى حمارك، فإذا بالحمار كان ماذا؟ عظاما نخرة، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فالحمار والطعام كان في كهف واحد في مكان واحد، فأجرى الله أحكام الزمان على الحمار فبات ونخر وأصبح عظام، ولم يجري الله أحكام الزمان على الطعام فلم يتغير منه شيء. وقام هذا الرجل يرى الآيتين، يرى الطعام كما هو لم يصل إليه فساد عبر 100 عام، ويرى الحمار قد أصبح عظاما نخرة جرت عليه أحكام الزمان، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. هنا نعود للآية، قال الله جل وعلا: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، الورق الفضة، فلينظر أيها أزكى طعاما. أكثر العلماء على أنهم قضوا بطيخا يسد جوعهم وعطشهم، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. والعاقل لا يجلب على نفسه الشر، من كمال عقلهم الله الآن مدحهم، لا تقول أنا مدحتهم لغرض في نفسي، الله قال: زدناهم هدى. هؤلاء الذين قال الله عنهم وزدناهم هدى، قال عنهم: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ابعثوا رجلا دبلوماسيا لا يشغب علينا ويدل علينا فنهلك، فلا يثيرون الأمور على أنفسهم ولا يذهبون قلتهم. والله نعتهم بقوله: وزدناهم هدى. وهذا من كمال ماذا؟ من كمال العقل. يقولون إن صحة الرواية أن عنتر المعروف هاج ثور في زمانه في بني عبس، كان بني عبس أي أمر عظيم يأتيهم ينادون عنتر، فيذهب عنتر يقتل الفرسان، يرد الأغنام، يحمي النساء، كل شيء يصنعه عنتر. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر واقدمي، يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدم. جاء مرة ثور هاج أهلك مضارب بني عبس كلها، أول من هرب عنتر راح فقتل، جاءوا الناس: يا عنتر الثور. قال: ايش يفهم الثور أننا عنتر؟ واضح؟ فهمتم؟ العقل ينبغي أن يستخدمه الناس. هو أول كان ينتصر بما في قلوب الناس من رعب من اسمه، هؤلاء يعقلون يفهمون من هو عنتر، ما معنى السيف في يده، من يحاربونه من ذبيان وغيرها، يفهمون قوته، لأنك تخاطب عاقل تعرف تغير فيه. فإذا كان العدو أهوج، ولذلك العلماء لما تكلموا عن التتار كانوا يتعجبون منهم، يقولون: إن كل إنسان يحكم يقاتل يقتل بمصلحة، يعني يأتي دولة تستولي دولة إما للنفط كما هو حاصل، أو لقضية النساء يسبون النساء، أو قضية استرقاق الأولاد كما فعل فرعون، لازم يكون في مصلحة. التتار كانوا يقتلون المرأة والرجل والطفل والرضيع ولا يبقون أحد، كان ما هم لهم إلا عبادة الناس، حتى النساء، يعني قتلتم جميع الرجال استفيدوا من الرجال، ثم دخلين النار دخلين النار، استفيدوا من النساء من الأطفال، ما يفعلون من هذا شيء، يقتلون المرأة الجميلة والمرأة القبيحة والطفل الرضيع والطفل الصغير. وتكلم العلماء في هذا أنهم كانوا ما يفهمون ما يعقلون شيء، كما قال الله عن بعض الأقوام. المقصود العاقل يعرف في أي موطن، يقول: شوقي من الناس من ينطقه مكانه. فهؤلاء فتية، والله يقول إنهم

0: أحدهم هدى قالوا وليترطف ولا يشعرن بكم أحدا. لماذا؟ خوفا على الدين، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفرحوا إذن أبدا. ومن هنا فهم العلماء أن الإكراه كان في الأمم الماضية لا يعفى عنه الناس، ومن رحمة الله بهذه الأمة أنها لا تحاسب على ما استكرهت عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وإن كان بعض الحفاظ تكلم في صحة الحديث، لكن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول والعمل. المقصود فهم العلماء منها أن الأمة هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تؤاخذ بالإكراه، وهذا ثابت. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اختلف العلماء في من هم الذين اختلفوا على بناءة البنيان، فقالوا فريقان كافران، ورجح ابن جرير أن يكونا الفريقين مسلمين، لأن المساجد لا يبنيها الكفار. وغاية الأمر أن يفهم أن الناس بعد فتنوا بهؤلاء أصحاب الكهف انصرفوا إلى فريقين، فريق قال يبنى عليهم أي بنيان، وآخرون قالوا يبنى عليهم مسجد. قال الله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي أصحاب السلطان رجحوا كفة من يقول ببناء المسجد. والله هنا تكلم عن الآية ولم يذكر لا مدحا ولا ذما. وهنا قال بعض الناس إنه يجوز بناء المساجد على القبور من هذه الآية، قالوا لأن الله ما ذمها ولا مدحها. لكن قلنا إن القاعدة إن المتشابه يرد إلى المحكم، والأمر المشكوك فيه يرجع إلى اليقين. وقد دلت السنة الصريحة المتضافرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بحرمة بناء المساجد على القبور. وقد ألف حفاظ الملة رحمهم الله في هذا باب كتبا عظيمة، من أعظمها كتاب العلامة الألباني رحمه الله تحذير الساجد من بناء القبور على المساجد للعلامة الألباني، وهذا مثال للتعريف لا للحصر، وإلا الكتب في هذا أكثر من ذلك. لنتخذن عليهم مسجدا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. كان ابن عباس يقول: أنا من القليل الذين استثنى الله، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. وقال بعض العلماء إن الواو هنا واو الثمانية، واحتجوا بهذه الآية أن الله قال: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قالوا أبواب الجنة ثمانية، لذلك جاء الله بالواو. وقالوا عن آية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائحات ثيبات وأبكارا، قالوا إن الله في الثامنة قالوا أبكار، واحتجوا بهذه الآية. والحق أنه لا يوجد في اللغة واو اسمها واو الثمانية. أما آية الزمر فهي واو حالية، والمعنى حتى إذا جاءوا يحدث شيء، وهو استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم لأبواب الجنة. وأما الواو التي في سورة التحريم فللتفريق ما بين الثيبات والأبكار، لأن العطف يقتضي المغايرة، والثيب لا يمكن أن تكون بكرا في نفس الوقت. وأما الواو التي في كلامنا هذا فهي أقرب إلى التوكيد والتأييد، ومما يدل على أنه لا يوجد واو الثمانية أن الله قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الثامنة، ولم يقول والمتكبر، ما في واو اسمها واو الثمانية. نعود فنقول: هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو الأظهر. ثم قال الله لنبيه: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. نعود إلى ما بدأنا به: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم قال: واذكر ربك إذا نسيت. اختلف العلماء في قول الله جل وعلا: واذكر ربك إذا نسيت. فقال فريق: إن الآية متعلقة بما قبلها، فيصبح معنى الآية أنك إذا حلفت على شيء في المستقبل ونسيت أن تقول إن شاء الله تقوله ولو بعد حين. واضح؟ الله يقول لنبيه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت أن تقول إن شاء الله حال الكلام ثم تذكرت بعد حين قل إن شاء الله. وهذا منسوب إلى ابن عباس وهو قول الجمهور، ولو كان بعد سنين، لكن هذا لا يعقل. فمعنى الكلام إذا أخذنا بهذا القول أنه أن إنسانا قال والله لا أدخل دار زيد ولا أشرب عصير كذا، ثم ندم بعد يومين قال إن شاء الله يدخل دار زيد ويشرب العصير، ينسبون إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذلك. هذا تفسير الآية المشهور. وآخرون يقولون، وهذا تخريج لقول ابن عباس وهو الأظهر، أن الآية تقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. المعنى إذا قلت إن شاء الله بعد ذلك تذكرت أنك لم تقل إن شاء الله، قلها لكن لا تغير من الحنث شيئا، لا تغير من الحنث شيئا، يعني لو حنثت يجب عليك الكفارة. وآخرون من العلماء قالوا واذكر ربك إذا نسيت لا علاقة لها بالأول، والمعنى عندهم أن النسيان من الشيطان، كما قال الله على لسان يوشع بن نون وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وحل النسيان بما أنه من الشيطان حله أن يذكر الله جل وعلا. فقالوا ليس للآية علاقة بما قبلها، وإنما قول الله واذكر ربك إذا نسيت أي إذا أصابك النسيان فاذكر ربك، ترشد إلى ما أنسيته، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم قال سبحانه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، والمعنى أنهم 300 سنين بالسنة الشمسية وتسع سنين بالسنة القمرية. وازدادوا 9 قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. إلى هنا انتهى ما أردنا بيانه في الموقف الأول من سورة الكهف. ثم نبين إجمالا بعد أن ذكرنا جزئيات الآيات، نذكر المعاني الإيمانية التي فيها جملة، فنقول إن من أعظم نعم الله جل وعلا على عبده هدايته إلى الطريق المستقيم، ولا يعدل نعمة الهداية شيء، وإلا فالدنيا كلها نعمة حائلة وزهرة زائلة. وإذا أخلص العبد لله النية وعزم على التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا واستعصم بالله وفر من غرورات الدنيا، ربط الله جل وعلا على قلبه وهداه إلى صراطه المستقيم. وإن من أعظم نعم الله أن يتشبه العبد بالصالحين وأن يسأل الله من لطفه، كما قال الله لخير الخلق عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا. والله جل وعلا أعطى نبيه من الرشد أعظم مما أعطاه أصحاب الكهف، ومن لجأ إلى الله كفاه، ومن ابتغى الله تبارك وتعالى وجد عنده خير الدنيا والآخرة. ولن ينفك عبد كائنا من كان من ابتلاء، لكنه إذا أظهر لله الصبر واليقين ربط الله جل وعلا على قلبه وبلغه آماله في الدنيا والآخرة. هدانا الله وإياكم إلى صراطه المستقيم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: تأملات قرآنية.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة.

قلوبهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الحادي عشر من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الوهاب. يا أيها الإخوة الأكارم، بادئ ذي بدء، الإنسان عقل وقلب، بعقله يعرف الله، وبقلبه يحبه، وهذا الاسم اليوم متعلق بالحب. وقبل أن أشرح معنى الوهاب لغة واصطلاحا، أضرب لكم مثلا منتزعا من حياتكم اليومية. قد يوجد شاب فقير جدا، يعاني من شظف العيش ومن خشونة الحياة. لو أن إنسانا اختاره زوجا لابنته، وزوجه ابنة مهذبة متعلمة مؤمنة طيعة، ومنحه منزلا، ومنحه متجرا، ومنحه مركبة، ألا يمتلئ قلب هذا الشاب حبا وحمدا وشكرا لهذا الرجل الذي أنعم عليه بكل هذه النعم؟ هذا شأن الإنسان. يا داود، ذكر عبادي بإنعامي عليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. القصد من معرفة اسم الوهاب أن تحب الله عز وجل، لأنه كما ورد في الأثر: لا إيمان لمن لا محبة له. ليس الإسلام حقائق ندركها وحسب، بل هو حقائق ومشاعر. أن يكون العقل مدركا لوجود الله ولعظمته ولأسمائه الحسنى، وأن يكون القلب مفعما بحب الله. لأنني أضع بين أيديكم هذه الحقيقة، أقول لكم: الذي يحرك الإنسان حبه أكثر مما يحركه عقله. الإنسان بدافع الحب يقدم الغالي والرخيص والنفس والنفيس، بدافع الحب يقدم كل شيء، بدافع العقل قد يقنع وقد يعتقد وقد يوقن ولكن لا يتحرك. لذلك الدعاة إلى الله يجب أن يخاطب العقل ويخاطب القلب في وقت واحد. ربما إذا أحدثوا في العقل قناعة فهذا نصف النجاح، أما إذا أحدثوا في الإنسان موقفا أساسه الحب فهذا كل النجاح. أنت قبل كل شيء إنسان، لك عقل ولك قلب. العقل إذا أعملته في الكون عرفت الله، وإذا أدركت النعم الإلهية أحببته بقلبك، وإذا أحببت الله فقد أحسنت الاختيار. لا يسمى الإنسان إنسانا إلا إذا أحب. مرة كنا في الجامعة وأحيل أحد الأساتذة إلى التقاعد، وأقيمت له حفلة طيبة وهو أستاذ علم النفس، فقال هذه الكلمة ولا أنساها: الإنسان الذي لا يشعر برغبة أن يحب ولا يشعر برغبة أن يحب فليس من بني البشر. لا يمكن أن تسمى إنسانا إذا كان قلبك صخرا، إذا كان قلبك جلمودا. إذا لا بد من أن تحب. والشيء الذي يلفت النظر هو أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله لماذا فعلوا المستحيلات؟ لماذا باعوا أنفسهم؟ لماذا قدموا كل شيء؟ يعني أحدنا لو جرحت يده أو أصبعه لصاح ولا ضمدها ولا اعتذر عن لقاءاته ولا أخذ إجازة. سيدنا جعفر تأتيه ضربة سيف تقطع يمينه فيمسك الراية بشماله، تأتيه ضربة سيف أخرى تقطع شماله فيمسك الراية بعضديه إلى أن يخر شهيدا. ما هذا الحب؟ الخنساء قبل أن تسلم ملأت الدنيا صخبا وبكاء وعويلا على أخيها صخر، فلما توفي أولادها الأربع، أولادها الأربعة توفي استشهدوا في القادسية، ما زادت عن أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو الله أن يجمعني معهم في مستقر رحمته. خبيب بن عدي وهو على مشارف القتل طلبوه في جذع نخلة وتمهيدا لرميه بالسهام، قال له أبو سفيان: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ الكلام الشائع الآن ألف أم ولا أمي. أتحب أن يكون محمد مكانك؟ قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. ما هذا الحب؟ اقرأوا تاريخ الصحابة أيها الإخوة، تجد العجب العجاب، تجد شيئا لا يوصف. يعني سيدنا الصديق وهو خليفة رسول الله من أعماله الطيبة أنه كان يسقي يحلب شياه جيرانه، جيرانه يبدو أنه توفي الزوج وليس عندهم من يرعى شؤونهم، فكان يقوم بخدمة حلب شياه جيرانه، فلما صار خليفة طرق باب جيرانه وظن جيرانه أنه سيمتنع عن هذه الخدمة، طرق الباب فتحت البنت قالت الأم: يا بنيتي من الطارق؟ قالت: يا أمي جاء حالب الشاة، جاء حالب الشاة. ما هذا؟ رئيس دولة، خليفة رسول الله، الذي ظهر من الصحابة في عهدهم شيء لا يصدق، أساسه الحب لأنهم أحبوا الله عز وجل. وأنا أقول لكم، نحن الأخ الذي يبذل ويضحي ويقف عند حدود الله ويتجشم المشاق في سبيل الله الذي حركه هو الحب، والذي يسعد هو الحب. لن تسعد إلا إذا أحببت الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى بابه مفتوح. هناك شخصيات يفتح بابها لأناس دون أناس، يقبلون ولا يقبلون، يسترضون أو لا يسترضون، ولكن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح لكل الخلق. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. إذا تأملنا في اسم الوهاب، القصد أن بحسب فطرتنا وبحسب جبلتنا، القصد أن يمتلئ قلبنا حبا لله. فإذا امتلأ قلبنا حبا لله رأينا من معاملة الله لنا، رأينا من تجليه على قلوبنا، رأينا من تنوير قلوبنا، رأينا من التوفيق.

في الخلق. فالإنسان لا يجامل نفسه، لا يتملق نفسه، يتعهد قلبه ويتفحص قلبه ويسأل نفسه السؤال الحرج: أنا من أحب؟ دائما دعوى الحب كثيرة، كل يدعي وصفا بليلى، لما كثر مدعو المحبة طالبهم الله بالدليل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. نحن غارقون في النعم. لاحظ نفسك لو ركبت سيارة عامة وجنبك صديق دفع عنك 3.5 ليرات، تشكره وتبالغ في شكره وتخجل، وقبل أن تنزل تدعوه إلى البيت لأنه دفع عنك 3.5. راقب نفسك، إنسان قدم لك هدية بتدوب خجل أمامه، بتعبر عن امتنانك وعن شكرك وعن محبتك وعن وبتوعده بزيارة وبتدعو لأنه قدم لك هدية. هكذا النفس البشرية. يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فلذلك ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ الكافر يبقى في النعمة والمؤمن ينتقل منها إلى المنعم. يعني أنت معقول تدخل لبيت وأنت في حالة جوع شديد، ترى طعاما نفيسا، ألوان منوعة، أطعمة فاخرة، مقبلات، يعني طعام من الدرجة الأولى، وراء الحلويات وراء الفواكه، تأكل بنهم وتنتهي من الطعام وتتجه نحو الباب وتخرج. هذا شأن الإنسان. لاحظ نفسك لو واحد دعاك لطعام، قبل أن تنتهي من الطعام تقول له: أكل طعامكم الأبرار؟ أو بتقول له دائما: أكرمتنا، أكرمك الله، والله يديم عزك، والله يديم خيرك، والله يبارك فيك. تتفنن، تتفنن بالعبارات، خجلت لأنه. لماذا إذا جاءتك النعمة من إنسان تذوب خجلا، وإذا أنعم الله عليك بنعم لا تقدر؟ ألم نجعل له عينين؟ ترى ابنك الصغير، ترى أهلك، ترى إخوانك، ترى الغابات، ترى الأشجار، ترى الأزهار، ترى من تحب، ترى معالم الطبيعة، ترى الألوان، ترى الأشخاص، تسير في الطريق مرتاح مطمئن، الطريق واضح أمامك، تقرأ، تطلع، تطالع، تنظر، تستمتع. ألم نجعل له عينين؟ يعني هذه النعمة ما بتلز مشاعرنا ولسانا وشفتين؟ يعني مرة دخلت لإنسان يعمل في بخ الأساس لا يتكلم، فلفت نظري بدي أحكي، قال لي: حاكي الصانع. أنا حكيت الصانع، طلعت في لغة جديدة بينهما، يعني سبحان الله، يعني ما في لغة لأنه لسان ما في. فقال له أنه غرفة نوم بده يبخ. قال له أنه بخ غرفة نوم. قال له للصانع، قال له يعني بده مواد مستوردة لما تصنيع محلي. فأنا عم لاحظ، سبحان الله، حديث طويل كله بالإشارات. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ تتكلم، تتعبر عن مشاعرك، عن أحوالك، عن قناعاتك. والله أنا اليوم قريت مقالة فلانية، بتعبر عن تفسير آية، عن قصة ممتعة، تتفضل المجالس، تحكي قدام أهلك وأولادك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ علمونا بالجامعة حينما كنا في صف التربية أن الإنسان حينما يولد لا يملك إلا منعكسا واحدا. المنعكس كما تعلمون من ربنا عز وجل خلق تام، صنع الله الذي أتقن كل شيء. لو فرضنا واحد مسك بدخينة لفافة

0: مشتعل، ما الذي يحصل؟ تسحب يدك قبل أن تفكر. قال إذا جاء تنبيه عصبي بالحرارة يأتي الأمر لا من الدماغ، من النخاع الشوكي، هذا بيسموه المنعكس الشرطي، اخترعه بافلوف، هذا عالم، المنعكس الشرطي. الإنسان حينما يولد ما في عنده غير منعكس شرطي واحد، وهو منعكس المصر. ولولا هذا المنعكس لما كنا في هذا المسجد، لما عاش إنسان. لمجرد أن يولد الطفل من علمه يعطى ثدي أمه، يضع شفتيه على ثدي أمه، يعقم شفتيه على ثدي أمه، لو سمح للهواء يمر لا يأكل حليبا، لا بد من إحكام شفتيه على حلمة الثدي، وبعد إذن يسحب الهواء. هذا منعكس معقد جدا. حينما يولد الإنسان مزود بهذا المنعكس، وما سوى ذلك من مفاهيم، من التخيلات. بيقول لك الطفل الصغير، كل رجل أبوه بعد في حين بيقول لك عمه، فصل بذهنه مفهوم الوالد مفهوم العم. الآن كل رجل عم، أول فترة كل رجل أب، بعدين بيطلع عنده مفهوم الرجل إنسان، بيفصل مفهوم الرجل عن مفهوم عمه ووالده. كيف تنشأ هذه المفاهيم؟ بيقول لك شجرة، بيتصور الطفل معنى الشجرة، ما بيتصور برزقانة ولا جوز، بيتصور مفهوم مجرد شجرة. لو اتبعنا كيف الدماغ تتشكل عنده المفهومات، المصطلحات، كيف الإنسان بيتعامل بيفكر، كيف بيتعامل بالرموز، عالم قائم بذاته. أساسا 140 مليار خلية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد في الدماغ. أساسا الدماغ عاجز عن فهم ذاته. فلذلك المشكلة أنه بين المؤمن والكافر هذا الفرق. المؤمن ينتقل من النعمة إلى المنعم، وغير المؤمن طبعا الكفار، الفساق، الفجار، يستمتعون بالنعم استمتاع من أعلى درجة، ولكنهم غفلوا عن المنعم. غفلتهم عن المنعم سوف تودي بهم إلى النار إلى أبد الآبدين. والمؤمن صحوته، من أين هذه النعمة؟ كل أخ منكم متزوج بيدخل لبيته بيلاقي زوجة. إنسان إلى مشاعر، إلى تفكير، تلاقي الطعام جاهز، البيت نظيف، تستقبلك ببشاشة. هذه هدية من الله عز وجل. الإنسان بتاعت غفلة، أخي أنا تزوجت، أنا كديت وسعيت بعرق بكد يميني وعرق جبيني، وأسست هالبيت وفرشته وجمعت نهر واخترت فلانة. هذا هو الغفل عن الله عز وجل. هذه الزوجة هدية قدمها الله لك، وهذا الطفل الذي يملأ بيتك سرورا وسعادة، من جعله بهذه النفسية اللطيفة؟ من جعله صافي النفس؟ من جعله بريئا؟ من جعله ساذجا؟ لو كان الطفل الصغير يتعامل معك تعامل كبير ما تحبه أنت. إن كنت حكيته كلمة في حربك شهر، بجوز تأنبه وتوبخه وبعد دقيقة واحدة يقبل عليك وقبلك. مين جعل الطفل بها النفسية هي؟ نفسية الصفاء ونفسية الذاتية. مين جعل الطفل بهالحب اللي أودعه الله عز وجل في قلبه لأمه وأبوه؟ في عنا تجربة بعلم النفس، الإنسان حياته النفسية كلها أساسها الدماغ، هكذا يقول العلماء. فوجدوا طفل دماغه سائل، حالات نادرة، فصار يبكي، فلما جاءت أمه سكت. معناها في بالإنسان نفس، هذه النفس حتى الآن لا أحد يستطيع أن يكشف حقيقتها. أساسا الإنسان ذلك المجهول كتاب شهير محوره أن العالم الآن ما عرف إلا شيئا طفيفا عن طبيعة الجسد، أما طبيعة النفس لا تزال سرا مجهولا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طبعا هذه المقدمة، يعني إذا تحدثنا عن اسم الوهاب ورأيت النعم التي وهبك الله إياها، يجب أن يكون منعكس هذا الدرس حب، والحب من علامته الطاعة. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. نعم، الآيات الكريمة التي ورد فيها اسم الوهاب، إنك أنت الوهاب، هي في آل عمران. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هذه في الشورى. هب لي من لدنك ذرية طيبة، هذه في آل عمران. هب لي من لدنك وليا، هذه في مريم. طيب، وهب فعل ماض، يهب فعل مضارع، هب فعل أمر. معقول إنسان يأمر الله عز وجل؟ علماء بلاغة قال لا، الأمر إذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، هيك دعاء. هب لي ربي، هب لي من لدنك وليا، هذا دعاء. فإذا كان من مساو إلى مساو هذا التماس. أنت جالس بالدائرة على طاولة، أنت موظف من المرتبة الأولى، وإلك جاء زميل بالغرفة نفسها من المرتبة الأولى، ما لك رئيس وله رئيسك، موظفين بحق الواحد، طلبت تقول له رجاء عيرني المسطرة، رجاء، هذا مو أمر ولا دعاء، هذا التماس. من مساوي إلى مساوي التماس. لكن لو وجهت أمر إلى، أنت معلم إلى طالب، من ضابط ذي رتبة عالية إلى مرؤوسه، هذا اسمه أمر. الأمر والالتماس والدعاء. والأمر أنواع، في أمر إباحة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط. واحد فاعص ما يجوعان، إذا ما أكل يكون عصى، لا، هذا أمر إباحة العلماء قال. فإذا حللتم فاصطادوا، ما بدي اصطاد أنا، هذا أمر إباحة. في أمر ندب، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا أمر ندب. في أمر وجوب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي أمر تهديد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تفضل اكفر وشوف السر فيك، تقول له الأم لأبناء اكسرها وشوف، عم تقول له اكسرها، تقول أنا عم أنت أمرتيني اكسرها، قالت له اكسرها أمر تهديد. فالبلاغة ضرورية جدا لفهم كلام الله. فربي هب لي، معنى هب لي هذا دعاء. طيب وهب يهب هب، وهب يهب هب، صاروا حرفين، انه هذا وهب فعل معتل الاول بالواو، ايام بيجي الامر حرف واحد، وقى يقي قي قاف، هي قاف فعل امر، وفى يفي سي، وآ يئي اي همزه فعل امر، على كل حال هب فعل امر. طيب سؤال، ما اسم الفاعل من هذا الفعل من وهب؟ غير مستعمل، واهب واهب، بس ربنا وهاب. وهاب اسم صيغة مبالغة لاسم الفاعل. إذا واحد أعطاك ألم حبر هذا اسمه واهب، إذا أعطاك ألم، إذا أعطاك مثلا مركبة سيارة لك هي هدية، هذا ما عاد بنظرك واهب، هو ألم، هي أي سيارة. نقول أخي وهاب، لما يكون العطاء كبير نقول وهاب. إذا كان عطاء يومي، عطاء متنوع، العطاء إذا كان متنوع أو كبير نستخدم صيغة مبالغة اسم الفاعل. إنك أنت الوهاب. يا الله ماذا وهبنا؟ أول شيء وهبنا إياه نعمة الوجود في بالنفوس بقيود النفوس، فلان ابن فلان، والد فلان، والدته فلانة، عمارة نارنجة، خانة 67، كذا. لك اسم أنت موجود، أنت داخل بالسجلات، لك وجود. من وهبك نعمة الوجود؟ الله عز وجل. إذا أنت متمتع بوجودك، متمتع بصحتك، متمتع بالطعام والشراب، متمتع بزواجك، متمتع ببيت، لك عمل، لك شأن اجتماعي، كلك وجودك من وهبك إياه؟ الله عز وجل وهبك نعمة الوجود، أوجدك وأمدك بكل شيء، كل شيء تحتاجه. يعني مثلا كيف بدنا نتعامل مع الحجر بالحديد؟ سؤال. بدنا نحط دلاية بالحجر لغلق الحديد، يعني إذا كان حفرت الحجر ودخلت فيه الدلاية تطلع معك. ربنا خلق لك معدن السيخه بدرجة 100 على الببور، السيخه بتكته بالحفرة لما بيبرد بيتوسع. أنا مرة لفت نظري وجدت حديقة ألغيت، فمثبتين سور حديد على الحجر، فلما أرادوا إلغاءه قصوا الحديد قص. سألت نفسي سؤال، لماذا قص الحديد؟ لماذا لم ينزع؟ سألت، قال قصه أهون 1000 مرة من نزعه. نمسبك قرصاص مستحيل يطلق. فلو الله عز وجل ما خلق هالرصاص تقدر تتعامل الحديد مع الحجر؟ ولاحظ طبيب اسنان يحطك الحشوة لونها أسود، فيها رصاص، فيها رصاص تتوسع، وعمل لك جبصين تعمل أنت السين بالحيط، بجي بدخل خشبة مع جبصين، لما الجبصين بيبرد بيتوسع. كل شيء بيبرد بينقمش. الله عز وجل خلق معادن ومواد على البرودة بيزداد حجمها. هذا هي خلقك وأمدك. عمل ماء لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له. لو كان الماء لونه زهر تعيش حياتك كله زهر. لو كان الماء حلو بالطبخة محلونة، الليموناضة معها حلو، كله معه حلو. لو كان الماء لزج بدك تغسل الماء بإيش؟ صور الماء مثل قطر، جعله الله سائل لا لون لا طعم لا رائحة. لو كان يتبخر درجة بدرجة 100 بتنظف البيت بالشتاء، بيتم للصيف لحتى يتبخر. الماء بيتبخر بدرجة 14، صح كأس ماء بغرفة غير ساعتين ما بس تبخروا، بيغلي الدرجة 100. لو كان يغلي الدرجة 500 متر الزيت كان حرق الطبخة، تنساها الطبخة الزوجة، ربع ساعة تلاقيها سودة صارت تطلع حرارة لأنه الزيت أوام. بدك احترق إذا شيء بالزيت بصير 500 الزيت، الماء 100، انساها 5 ساعات فيها مرأة خلاص. مين عطى الماء خواصه؟ بيغلي الدرجة 100، بيتبخر درجة 4، له سيولة عجيبة جدا، بيفوت بأدق المسامات، بأدق المسامات. لا لون له لا طعم لا رائحة. إنك أنت الوهاب. يعني شو بدنا نحكي على الكون كله؟ نحكي على العين، على الأذن، تعرف من جهة الصوت. جابوا إنسان حطوله بالصيوان شمع، ما عرف من جهة الصوت. هذا الصيوان لو درسته دراسة هندسية في سطح بكل اتجاه، من أين يأتي الصوت؟ بواجه سطح يعكسه على الداخل. ومشان تتأكد ضع يدك هكذا تصير مكبر للصوت عندك، هيك يعني اسمع الصوت. بيقول له ايام ما سمعت اللي بعمل له هيك. يعني هذا السيوان بيتلقى الامواج بيعكسها على داخل الاذن. مين اعطاك ذاكرة صوتية؟ على التليفون فلان عرفتك. كيف عرفته؟ انت في بحياتك حوالي 500 شخص تقريبا، في 500 والكل على الهاتف فلان، كيف انك انت الوهاب؟ لماذا تنزعج اذا كان قطعه زجاج سحقت تحت الباب تطلع من جلدك؟ هذا اسمه الضجيج. واذا كان سمعت صوت عصفور تطرب، هذا اسمه النغم. مين اعطاك النغم واعطاك الضجيج؟ انك انت الوهاب. هذا الانف يعني مين جعل الطعام ذو رائحة طيبة؟ لو ربنا عز وجل جعل الطعام المفيد رائحته كريهة، والطعام غير المفيد رائحته طيبة. اللحم إذا تفسخ له رائحة لا تقابل. إنك أنت الوهاب، جعل الأنف فوق الفم. فنحن الموضوع طويل كثير، يعني كيفما تحرفت وجودك، المواد اللي حولك، حواسك، يعني كيفما تحركت ترى إنك أنت الوهاب. مين وهب؟ مين وهب الشمس؟ بدفع حق البيت 80-100 ألف زيادة إذا كان قبلي 100 ألف، والبيت الشمالي بيرخص 100 ألف. الشمس، هي الشمس لا تنطفئ قال عمرها 5000 مليون سنة، وطمأنون العلماء كمان كمان بتبقى لخمس آلاف مليون سنة قادمة. فمن احنا ما في مشكلة مع الشمس الى 5000 مليون سنة قادمة. انك انت الوهاب. مين جعل القمر بالسماء تخويم لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا؟ انك انت الوهاب. مين جعل الرياح تتحرك نشط الى حاجته؟ هيك نسيم عليل بنعش الانسان، تتبدل الأجواء كلها، إذا كان في تلوث، في غبار، في روائح كريهة، كلها تتبدل. تحريك الرياح من نعم الله العظمى. تخزين الماء، وما أنتم له بخازنين. مرة عملنا حساب، لو كان كلفنا كل إنسان يخزن ماء عن سنة، تقريبا الحساب الوسطي يحتاج إلى خزان تعادل مساحة بيته تماما، تعادل مساحة بيته. بيتك 100 متر مربع، بدك 100 متر مربع ماء بسنة. استهلاك أسرة تسكن في بيت 100 متر مربع يحتاج إلى خزان. الله قال وما أنتم له بخازنين. تخزين المياه بالينابيع شيء لا يصدق. ساووا خزان ماء نبع الفيجة، قلدوا تقليد التخزين الطبيعي تحت الأرض 400 متر عمقه، لا ضوء ولا صوت ولا شيء. من خزن هذه الأمواه؟ أمواه جمع ماء، مياه. إنك أنت الوهاب. طيب تعريف الهبة، إذا واحد قال للثاني وهبتك هذا الكتاب 100 ليرة، هذا الكلام ما اسمه في الشرع عقد؟ هذا عقد بيع. مدام قال له وهبتك هذا الكتاب 100 ليرة، هذا عقد بيع، ولا عبرة لكلمة وهبتك. إلا خلي مادد إيده. شلون يخلي مادد إيده؟ هذا كلام ما له معنى، معناته كلام لا يعني شيء إطلاقا. فإذا قلت وهبتك هذا الكتاب 100 ليرة فهذا عقد بيع. إذا قلت بعتك هذا الكتاب بلا ثمن هذا عقد هبة. ما تعريف الهبة إذن؟ تمليك بلا عوض، تمليك بلا عوض. لذلك بعض يعني الناس حتى يتهربوا من ضريبة الانتقال الملكية صار يقبض الثمن سرا والعلن هبة. الدولة انتبهت، صار في ضريبة على الهبة كمان، هي مو هبة، هي بيع غير مصرح به. الهبة تمليك بلا عوض. طيب إذا واحد عنده ابن دين، أخلاقه عالية، بار بوالديه، خدوم، لطيف، مهذب، إذا كان قال والله يا أخي أنا ابني تعبان بتربيته كثير، ربيته وتعبت وعلمته فهمته، كنت فوق راسه دائما حرصت عليه، يترى الكلام صح لما غلط؟ أنا أقول لكم غلط الكلام، إن ربنا عز وجل قال ووهبنا له إسماعيل، هذا بلا عوض. إذا الله أعطاك ولد بلا عوض هذا هبة من الله، وقد تكون أعظم إنسان يجيك ولد يحيرك إذا عندك حياتك كلها شقاء. كثير في أشخاص في أعلى مستوى من العلم ابنه ضال. سمعت عن إمام المسجد النبوي إذا ذكر بابنه يموت من البكاء، ابنه منحرف انحراف شديد جدا مو بجيب. فإذا واحد الله عز وجل وهبه ابن صالح مطيع بار لازم يقبل الأرض شكر لله عز وجل، لا يعزي لذكائه. أنا أخي أنا أب ناجح بخير إن شاء الله، أب ناجح أنا فوق رأس ابني. إذا كان الابن منحرف مهما كنت رقيبا عليه قد يتفلت منك. فكلمة وهبنا له إسماعيل تعني أنه هذا عطاء بلا عوض، يعني أنت ما قدمت شيء، أنت تلقيت هذه الهبة من الله عز وجل. نعم. إذن الهبة عبارة عن التمليك بغير عوض، والوهاب صيغة مبالغة من وهبة. بناء على هذا التعريف هل يصح أن نقول فلان وهب فلانا؟ بتصدق إنسان بالأرض يعطي شيء بلا عوض؟ حنفرض مؤمن كبير باله الجنة عوض والثواب من الله عز وجل، حنفرض مؤمن كبير مؤمن صالح العوض هو ثواب الله عز وجل، في خدمك بلا مقابل، تستعجل طمعان برضاء الله عز وجل، يقدم لك شيء بدون مقابل، بنطلق إلى خدمة الناس بلا مقابل، بيسعف المريض بلك ما بدي شيء، بيدرس بلاش بلك ما بدي شيء، حسبة يا أخي بيدرس حسبة، بيخطب حسبة، بيخدم بيت الله حسبة بلك ما بدي شيء. أنت مصدق ما بده شيء؟ بس ذكي. يعني لو واحد قال لشخص لمعلم علم فلان دروس خاصة أخذ من على كل درس مليون ليرة مني، بس تأخذون لا تأخذ منه شيء. هو راح قال له اسمح لنا بمئة ليرة، لما أخذ المية من الطالب فقد حقه عند الأولين. فإذا واحد ذكي ما بيطلب الأجر من الناس، بيطلب الأجر من رب الناس. فبتصدق إنسان يهب شيء بلا ثمن بلا عوض؟ أعلى عوض أن تطلب رضاء الله عز وجل، أن تطلب جنته، أن تطلب ما عنده، أن تطلب توفيقه. إذن لا بد من عوض. إذن لا يصح أن نقول فلان وهب إلا مجازا يصح أن نقول فلان وهب، لأنه ما أبط ثمن نقدي. لكن أيام الإنسان يهب شيء وبنيته يمدح، إذا العوض هذا العوض، ثناء الناس عليه هو العوض. أيام بينتخي أمام الناس بيدفع مبلغ ضخم لجمعية خيرية وبيتمنى أنه الناس يشيدوا، أنا دفعت له إيه والله الله يجزيك الخير، والله دفعت إيه خير مظبوط دفعت كذا. ليش الكلام؟ بده عوض، لأنه بده عوض. بدنا نحط لوحة رخامية، أخي أنا لازم تطوي لوحة، هاي العوض بده ينقرأ اسمه وشوفه مين عمل السبيل، مين ساوى المادنة، مين عمل كذا، بده عوض. إذا تمليك بلا عوض لا يصح إلا من حضرة الله عز وجل. شيء آخر، إذا إنسان وهبك شيء، من هو الواهب الحقيقي؟ مو موضوع مجاملة، موضوع حقيقة. يعني هذا الإنسان لما انطلق إلى أن يعطيك، من ألقى في قلبه أن أعطي فلان؟ الله عز وجل. أحد العلماء الأجلاء في طرابلس الشام، هيك سمعت قصة، يسكن في بيت أجرة، ويبدو أنه صاحب البيت أراد أن يخرجه من البيت والقانون معه، فأقام عليه دعوة واستحق الحكم، هذا ماله بيت ورجل صالح. القصة غريبة جدا، أحد كبار أغنياء طرابلس رأى في المنام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال له النبي اشتري لفلان بيتا. وهذا رجل ميسور الحال، ما صدق، بحث عنه حتى وجده، قال له انتقي أي بيت. لا يظن إنسان يعطي شيء إلا الله عز وجل ألقى في قلب هذا الإنسان الدافع. يمسون أنت أمام موظف إلا موافق، إذا بدك الحقيقة هذه من الله، ألقى في قلبه عطفا عليك، ألقى في قلبه يتساهل معك. وإذا كان الله بيقدرك بيخلق لك ألف عقبة، ما وين بدأ توقيع، بدأ تصدقها من السفارة السورية مثلا بالدوزة، أخي البضاعة نزل البضاعة، قال لي واحد 38 شاحنة نزل البضاعة منها مو مصدقة من السفارة السورية الدولية الأجنبية، رجع البضاعة. فإذا الله عز وجل شفت إنسان عاونك وقدم لك، يجب أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله ألقى في روع هذا الموظف أن يتساهل معك، ألقى عطفا عليك في قلبه، ألقى رغبة في مساعدتك، ألقى رغبة عالكا. بناء على هذا لازم ما أشكر الموظف أنا، أليس كذلك؟ والله إذا واحد خدمك خدمة وما شكرته أنا بعدها هي جريمة، إنه كمان خدمك باختياره. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لأنه أولا هذا الإنسان خدمك وهو واعي وعاقل وخدمك بمحض اختياره، لكن الله عز وجل ألقى في روعه وألهمه ودفعه لخدمتك، فيجب أن تشكر الله أولا على أن ألقى في قلبه رغبته رغبة في خدمتك، وأن تشكر هذا الإنسان ثانيا على أنه خدمك مختارا. والنبي الكريم يقول اللهم صل عليه من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. يعني بعرف المسلمين كلمة الله يجزيك الخير وكثر خيرك وإن شاء الله ما نحترمك، هذا كله كلام فاضي. قدم لك إنسان خدمة يجب أن تقدم له خدمة مقابلة. أما إذا كنت عاجز ما بتملك، الآن مقبول منك أن تقول له جزاك الله عني كل خير، وهي كبيرة كثير. إذا كنت فعلا عاجز عن رد جميله، عاجز عن مقابلة هديته بهدية، عاجز عن مقابلة خدمته بخدمة، إذا كنت فعلا عاجزا وقلت له عندئذ جزاك الله عني كل خير، مقبولة منك. هي تعلموها هي، اوعى تظن ان القضية تمرق بكلمة تحكيها، اخي كثر خيرك تفضل، هي هي شغلة هيك علمك الاسلام، انسان خدمك كثر خيرك كله دين عليك. هذا تعلمته من موقف لسيدنا ربيعة. سيدنا ربيعة خدم النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ايام قال له يا ربيعة سلني حاجتك. سبحان الله، نبي الله رسول الله ألا يستحق أن تقدم له خدمات بلا مقابل؟ رآها دينا عليه، خدمت ابن أخوك، خدمت جارك، أخي أنا أبي فضل عليك، هذا اللحم أكتافك من فضلي، إيش خير إن شاء الله. شو الكلام هذا؟ إذا خدمت إنسان الكمال يقتضي أن تنسى هذا المعروف نهائيا وكأنك ما فعلته، أنت فعلته مع الله عز وجل، هو المجازي، إنما نطعمكم لوجه الله. أما إذا واحد خدمك خدمة يعد إذا نسيت هذا الفضل منه فهو جريمة. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، مع اعتقادك أن هذا الذي جاءك عن طريق فلان الله عز وجل أولا ألهمه، ثانيا سمح له، ثالثا مكنه، ثلاث شغلات، ألهمه سمح له ومكنه. لو ألهمه ما سمح له لك العين المصيرة واليد أصيرة. أيام إنسان بيحب يخدمك ما بيقدر، لك والله ما أدري من فوق هي بدها موافقة من فوق. رغبان يخدم، سمح له ألهمه بس ما سمح له أو ما مكنه. فإذا إنسان خدم خدمة هذه يجب أن لا تنسى. من كما قال عليه الصلاة والسلام: من أسلم على يد رجل فله ولاؤه. إنسان يعطيك حاجة تنتهي مع انتهاء الحياة، أما إذا إنسان يعني الله عز وجل ساق لك الهدى عن طريقه فهذا أعطاك شيء يستمر معك إلى أبد الآبدين. فربنا عز وجل قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. إذا إنسان شرب من نبع لا يفسق فيه: أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. إذا الواحد الله ساق له الهدى عن طريق إنسان لا يتنكر للفضل، لا يتنكر للجميل، لا يتطاول، لا يتجنى، لا يقول ما استفدنا، ما أنت ما استفدت لحالك. هذا من لوازم الإيمان. نعم. إذا أولا الذي ألقى في روع الإنسان أن يخدمك هو الله، فالواهب هو الله، والذي مكن هذا الإنسان من خدمتك هو الله، الفعال هو الله، الملهم هو الله، والفعال هو الله. ينادى له في الكون أننا نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا. طيب أنت ما مر معك بحياتك إنسان خدمك وتعجبت؟ إيش خدمك؟ ما في معرفة سابقة، لان معك، يسر لك أمرك، ساهل معك، ألا يمر معك هذا الحادث؟ يعني الله ألهمه، هو الملهم وهو الممكن وهو الفعال. إذن الموقفك السليم الموحد بادئ ذي بدء يا ربي لك الحمد. سيدة عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآيات بتبرئتها قال لها أبوها: قومي إلى رسول الله. قالت: لا والله لا أقوم إلا إلى الله. فالنبي رضي، ما قال شيء، قال صح. هو الأصل الله عز وجل برأها ثم قامت إلى رسول الله. واحد قال له كلام به المعنى، فقال النبي: عرف الحق لأهله. ما في عنده النبي، قال له: ما شاء الله وشئت، قال له: أجعلتني مع الله ندا، ما شاء الله فقط، من أنا؟ نعم. قال بعض العلماء: الوهاب من يكون جزيل العطاء والنوال كثير المن والأفضال. طبعا المن هو العطاء، والمن بمعنى آخر هو ذكر العطاء. قال بعضهم: المن يفسد المن، هذا اسمه جناس تام. يقيني بالله يقيني، يقيني بالله يقيني. إذا ملك لم يكن ذاهبا فدعه فدولته ذاهبة. ذاهبة، المرء تحت طي لسانه، المرء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه، أي كلها جناس تام. مر بالقرآن الكريم جناس: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ساعة وساعة. نعم. إذن فقالوا: الوهاب من يكون جزيل العطاء والنوال كثير المن والأفضال واللطف والإقبال، يعطي من غير سؤال ولا يقطع عن العبد فضله في كل حال. والوهاب من يعطيك بلا وسيلة وينعم عليك بلا سبب ولا حيلة. والوهاب هو الذي يعطي بلا عوض ويميت بلا غرض. فنحن عبيد لله عز وجل، وكل ما نحن فيه فضل من الله عز وجل. فيجب أن تعلم علم اليقين أن كل نعمة أصبحت بها فمن الله. وكلكم يعلم أن الشكر ثلاث مراتب: أول مرتبة أن تعلم أن هذه النعمة من الله، هذا أحد أنواع الشكر، وأن يمتلئ قلبك حمدا لله هذا نوع آخر، وأن تنطلق لخدمة العباد، وهذا أرقى أنواع الشكر. ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم في آيات متعاكسة، من يذكر آية متعاكسة؟ يعني تفهم هكذا وهكذا. سيد سمير، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني يا عبدي إذا أنت استقمت على أمري وخدمت عبادي ونصحتهم ودلتهم علي ورعيتهم ونصحتهم وعاونتهم وتكرمت عليهم، يعني أنت أحسنت لعبادي، أنا بنساك من إحساني؟ هل جزاء إحسانك يا عبدي إلا أن أحسن إليك؟ الله شكور. يعني لكم المؤمن إذا ما عاين من الله معاملة طيبة جدا نظير استقامته وإخلاصه وخدمته، يعني مشكلة يكون في عنده خلل كبير، في عنده الإخلاص ضعيف جدا. من علامة الإيمان أن ترى من آيات الله الدالة على فضله، يعني أنت خدمت عبادي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله أكبر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ في آية ثانية، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. القصص التي تؤكد أن الله وهاب لا تعد ولا تحصى، كثيرة جدا في كل مكان وفي كل زمان. لكن قصة وقعت لأحد إخوتنا الكرام، يعمل في عمل دخله بالشهر 3000، له أخ مؤمن فقد عمله، فقد دخله كليا، فشكاله همه، قال له تعال اشتغل معي خذ نصف الربح. هو دخله 3000، ضحى بنصف دخله لأخه، أقسم لي وهو صادق أول شهر طالع 10 أمثال الدخل السابق، 10 أمثال، إنك أنت الوهاب. لذلك أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق أنفق عليك، لكن إياك أن تؤثر الخلق على الله، تنفق من دينك إكراما للناس، هذا ليس هبة. لا ينبغي أن تؤثر جهة دون الله على الله، والخير كله في المؤاثرة. الشبلي أحد العلماء سأل بعض أصحاب أبي علي الثقفي، قال أي اسم من أسماء الله تعالى يجري على لسانك؟ قال الوهاب. أنه أنت رمز أو أنت أحد هبات الله عز وجل، وجودك حظ الإنسان من هذا الاسم، أن يبذل مما آتاه الله عز وجل من علمه، من خبرته، من وقته، من عضلاته، من جهده، من مكانته، من جاهه، هذا الذي يستفاد من هذا الاسم، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب إلى من

الخفض أغف ربي ملهوفا بعين.

نفسه

وصلي على طه الشفيع محمد وسلم على الأحباب.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم مع القراء
2: بدر التركي مشاري بن راشد العفاسي
3: أبو العينين شيعي شع
2: وليد مرع الشهري.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: بدر التركي.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: بدر التركي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: مشاري بن راشد العفاسي.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: مشاري بن راشد العفاسي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: مشاري بن راشد العفاسي.
2: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.

ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كان

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون

قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل

يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم

الآن وقد كنتم به تستعجلون.

عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟

لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

يقولهم إن العزة لله جميعا.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: مشاري بن راشد العفاسي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: وليد مرعي الشهري.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: وليد مرعي الشهري.
0: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم مع القراء
1: أنس الميمان، هيثم الجدعاني، أحمد طالب بن حميد، عبد الله المهدي.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: أنس الميمان.
2: بسم الله.

الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت

مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي

والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله

الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا

انصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما

أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب

نور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول.

وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إن

0: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
1: هيثم الجدعاني.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: أحمد طالب بن حميد.
2: وإلى مدين أخاهم

شديد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما

قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقب

وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد

فلا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في

ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجمع ولو

والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: أحمد طالب بن حميد،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: عبد الله المهدي.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: عبد الله المهدي.
0: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم مع القراء
1: محمد صلاح الدين كبارة، هاني رضوان،
2: عمر النعيم،
3: غسان الشربجي.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: محمد صلاح الدين كبارة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون

قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد

إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث

قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صوت

قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤكم

فاستيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرآن

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه

فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل

بكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم

0: الحكيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
2: محمد صلاح الدين كبارة،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: هاني رضوان.

يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن

0: جهنم وبئس المهاد.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: هاني رضوان،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: عمر النعيم.

جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع

قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب.

يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب

نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ

أهل غني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: عمر النعيم،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: غسان الشربجي.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: غسان الشربجي.
0: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم مع القراء
1: محمد الغزالي، عبد الباري الثبيتي، عبد الله المنسلح، صابر عبد الحكم.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: محمد الغزالي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: محمد الغزالي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: عبد الباري الثبيتي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى.

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقال

به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل

ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب

القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم

فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير.

أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات.

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذي

بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على

بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف.

0: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: عبد الباري الثبيتي.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: عبد الله المنسلح.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: عبد الله المنسلح،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: صابر عبد الحكم.

مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح

على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.

ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: صابر عبد الحكم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

أعزنا في طاعتك. اللهم إنا فقراء فأغننا من فضلك وكرمك. اللهم خذ إلى الخير بنا.

واستدفعنا الشر كله بقدرته ورحمته حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق.

0: فئة موفقة، وجوههم مسفرة، وجباههم مشرقة، وأوقاتهم مباركة. فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتنا لك أن تلحق بركبهم. أتدري من هم؟ إنهم أهل الفجر، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة ويعتنون بهذه الشعيرة، يستقبل بها أحدهم يومه ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة. من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا،

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم:

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

0: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج. عنوان حلقة اليوم: واذكروا الله في أيام معدودات. معنا الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل، وكيل كلية اللغة العربية بإتيل باروت فرع جامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا وحياكم الله.
1: فضيلة الدكتور، ورد في القرآن الكريم في سورة البقرة قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وورد فيه أيضا في سورة الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فهل الأيام المعدودات هي الأيام المعلومات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فالمراد بالأيام المعدودات الوارد ذكرها في سورة البقرة هي أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، أي هي ثلاثة الأيام التالية ليوم العيد. أما المراد بالأيام المعلومات الوارد ذكرها في سورة الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، فهي أيام العشر الأولى من هذا الشهر الكريم.
1: فضيلة الدكتور، إذن فنحن في أول يوم من أيام التشريق، لماذا سميت هذه الأيام بهذا الاسم أيام التشريق؟
2: قيل في سبب تسميتها أقوال، أرجحها فيما أرى والله أعلم ما جاء في معاجم اللغة من أن التشريق بمعنى التقديد في الشرفة أي في الشمس. كانوا يشرفون لحوم الأضاحي في الشمس، أي يعرضونها للشمس ويتركونها حتى تقدد ويتم تقددها في هذه الأيام، ثلاثة أيام في الجو الحار كفيلة بأن تجعلها وكأنها قد حمصت. وقيل تشريقها تقطيعها وتشريحها.
1: وهل هذه الأيام خصوصية؟
2: نعم، لها خصوصية يوضحها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله، أي لا صيام فيها. ومن خصوصية هذه الأيام أن التكبير فيها عقب الصلوات المفروضات مسنون، يبدأ التكبير بعد فجر يوم عرفة وينتهي بعد عصر ثالث يوم من أيام التشريق، وفي ذلك فرح بذكر الله عز وجل. وهكذا يتحقق قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. من رمضان ننتقل إلى شوال، وشوال من أشهر الحج فله خصوصية، إلى ذي القعدة وهو شهر حرام من أشهر الحج فله خصوصيتان، إلى ذي الحجة وهو شهر حرام من أشهر الحج فيه يوم عرفة وهو خير يوم طلعت عليه الشمس وغربت فله خصائص، إلى المحرم وهو شهر حرام فيه يوم عاشوراء فله هو الآخر خصوصية، وهكذا ينتقل المؤمن من خير إلى خير. تتفاوت الشهور في الخيرات لكن في كل خير، فزمان المسلم زمان خير متتابع. ولذلك كان من الخرق والسفه والجهل أن يسب مسلم الدهر لأنه وعاء أعماله الزمني، كلما مر منه يوم في طاعة الله عز وجل زاد الرصيد من الأجر والثواب، ولذلك كان خير المسلمين من طال عمره وحسن عمله كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خصوصيات أيام التشريق أنها أيام نحر، أي يجوز لمن لم يذبح أضحيته يوم العيد أن يذبح في أول أيام التشريق يوم الحادي عشر من ذي الحجة، أو في ثاني أيام التشريق وهو يوم الثاني عشر، أو في ثالث أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة كما هو رأي الإمام الشافعي.
1: فضيلة الدكتور، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ماذا لو جلس الناس يتذاكرون العلم، أي علم، للدنيا أو للدين، ألا يدخل مجلس كهذا في ذكر؟
2: بلى يدخل، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في ذلك: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. واعلم أخي أن طلب العلم فريضة عينية، منهما هو فريضة عينية أي فرض على كل فرد فيما يتعلق بأمور الدين، ككيف يصلي، كيف يصوم، كيف يؤدي مناسك الحج، كيف يخرج زكواته وصدقاته، وفرض كفاية فيما يتعلق بعلم للدنيا كالطب والهندسة والجغرافيا واللغة والأدب وما شابه ذلك.
1: نرجو تذكرة إخواننا المستمعين في هذا الصدد بفضل الذكر ونحن في أيام ذكر.
2: أولا أحب تذكير إخوتي المستمعين ونحن في برنامج الدين المعاملة أن أذكرهم أن الذكر ضد النسيان، فلا تنسوا صلة الرحم والحلم والإعراض عن الجاهلين والعفو. وأنقل لهم في فضل الذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا، نادى بعضهم بعضا، الملائكة ينادي بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفون الذاكرين بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. وهكذا يمضي الحديث. ماذا يطلبون؟ مما يتعوذون، لينتهي بقول من الله عز وجل لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقولون: إن بينهم فلانا ليس منهم وإنما جاء لحاجة له. يقول لهم الله عز وجل: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. أسأل الله لي ولك وللمسلمين الخير والسداد.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل وكيل كلية اللغة العربية بإيتاء الباروت فرع جامعة الأزهر الشريف، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الجميل.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب الصدق.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
1: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي.
2: وعن أبي ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم.
1: عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
3: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، ها نحن في بيت من بيوت الله في ضيافة الحق لننقل لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. نحن الآن في مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، ونحن في هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي نعلم فيها علم اليقين أن الحق سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا فيبسط عطاءه ويقدم فيضه ومننه على عباده. فيا رب الأرض والسماء، نسألك أن تحمي مصرنا العزيزة من كيد الأعداء، وأن ترد عنها كل بلاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى يحب أمة محمد عليه الصلاة والسلام، خصها بأعظم الخلق وبأعظم الكتب القرآن الكريم. وتقول الأبحاث العلمية إن من يستمع إلى آيات القرآن الكريم سواء أكان مسلماً أم غير مسلم تزداد مناعته الجسمية ضد سائر الأمراض. ها هي عظمة القرآن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تتوالى وتتتابع. ولا عجب فالقرآن كلام الله، والله هو العظيم. وعندما يتلى القرآن فالمتحدث هو الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واعلم أيها المستمع الكريم أن من يستمع إلى آية من كتاب الله كتبت له بها حسنة، وأن من تلا آية كانت له شفيعا يوم القيامة. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى كلام الحق سبحانه وتعالى، وهذه التلاوة القرآنية الكريمة من الآية 41 من سورة هود، ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، املأ قلوبنا بالقرآن، واهد أبناءنا وبناتنا بالقرآن، واجعلنا على آياته سائرين ومطبقين. اللهم أدخلنا به الظلل وألبسنا به الحلل، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله. ولذكر الله فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 41 حتى الآية 60 من سورة هود، وتلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا. وما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في هذا المكان العامر بذكر الله، مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، حيث ننقل لكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أقول ربي فيقول عبدي، فكل ما ترجوه عندي. أقول ذنبي فيقول عفوي، عن كل خطأ عن كل عمدي. وإن بعدت يا ربي فأنت القريب، فاغفر اللهم ضعفي وبعدي. أيها الإخوة المؤمنون، يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة.

عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية حتى موعد الأذان، والمبتهل الشيخ علي الحسيني.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، ارتفع نداء الحق، ارتفع نداء الإيمان إلى عنان السماء لتتفتح أبواب العطاء وأبواب الخير، ليعود إلينا برحمة الله وغفرانه. وقام برفع الأذان المبتهل الشيخ علي الحسيني، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. ما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أيها المستمع الكريم، فهو الحق سبحانه وتعالى قد أرسل إليك نداء الحب، نداء الرحمة، نداء الإيمان، فهل لبيت هذا النداء؟ فإذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى وتحب رسوله فلا تجعل للشيطان عليك سبيلا، فقم وبادر وسارع إلى بيت من بيوت الله، ستجد رضوان الله. ومن منا لا يحتاج إلى رضوان الحق؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب فيقول له: أتحبني يا عمر؟ فيرد الفاروق بكل صراحة وبكل حب وبكل إيمان: أحبك يا رسول الله، ولكن ليس أكثر من نفسي التي بين جبين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تؤمن، والله لا تؤمن، والله لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فيرد الفاروق على الفور: الآن يا رسول الله. فيرد النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: الآن يا عمر. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن حب الله سبحانه وتعالى وحب النبي عليه الصلاة والسلام هما الأوليان في حياتنا، ليس بالأقوال فقط ولكن بالأفعال. فصرنا ندعو فلا يستجاب لنا. وسئل إبراهيم بن أدهم في سوق البصرة: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فيقول: لقد ضيعتم أنفسكم بعشرة أشياء: عرفتم أن الله ربكم ولم تعبدوه، وزعمتم أنكم تحبون النبي ولم تتبعوا سنته، وقرأتم القرآن الكريم ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله سبحانه وتعالى ولم تؤدوا حقها، وعرفتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها، وعرفتم أن النار حق ولم تفروا منها، وعرفتم أن الموت حق ولم تستعدوا له، واشتغلتم بعيوب الناس عن عيوبكم، وشيعتم موتاكم ولم تتعظوا ولم تعتبروا. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وبحب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيا رب الأرض والسماء، نسألك يا ربنا وكلنا أمل ورجاء أن تطهر نفوسنا من الرياء والنفاق، وأن تملأ قلوبنا بآيات كتابك الكريم، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، نعود مرة أخرى إلى كلام الله وهذه التلاوة القرآنية الكريمة والقصيرة يقام بعدها للصلاة ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم إننا أجبنا دعوتك وأدينا فريضتك، فلا تردها علينا يا أكرم الأكرمين يا الله. نسألك يا ربنا ونحن نستقبل هذا اليوم أن تجعله يوم خير وسعادة وهناء. نسألك أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا وسائر المسلمين من كل بلاء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر من مسجد الرواس بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الشيخ عمر أحمد محمد، وإليكم تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، والزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولي الهداية والرشاد والتوفيق. كان معكم من أسرة المذيعين حمدي عبد المجيد. غدا بإذن الله تعالى يتجدد هذا اللقاء الإيماني بحضراتكم، وحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيني من عبادتك.
3: مستمعين الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. المشرق والمغرب جهتان لا يختلف في معرفتهما أحد عن أحد، وهناك جهات كما قلنا أخرى عرفناها في الشمال، وعرفناها في الجنوب، وعرفناها في الجهات الفرعية كلها، حين يقول الله ولله المشرق والمغرب معناها حصر الملكية لله، لأنك إذا قلت الله له المشرق والمغرب يصح أن تعطف، لكن حين تقول لله المشرق والمغرب يبقى ليس لأحد مع الله فيها أي شركة، لأن ده يسمون اختصاص بالتقدير. بالقلم كتبت، بالسيارة أتيت، يبقى الإتيان كان بخصوص إيه؟ السيارة. والكتابة بخصوص مين؟ فإذا قدمت الجار والمجرور فاعلم أن هنا اختصاص، لزيد عندي كذا وليس لغيره، إنما زيد له كذا يصح أن تقول ومحمد له كذا. إن قلت محمد زيد له كذا ومحمد له كذا، إنما تقول لزيد كذا انتهى كل شيء، يبقى ما فيش إلا هو بس. لله المشرق والمغرب، الملكية خالصة لله لا يشابه فيها إيه؟ لا يشاركه فيها أحد. وذلك جاء لماذا؟ لأن اليهود شككوا حينما تحول المسلمون إلى الكعبة في صلاتهم، وكانوا متجهين أول الأمر إلى بيت المقدس. فهل بيت المقدس خرج عن ملكية الله ودخلت الكعبة في ملكية الله، أو هل ساعة وجه الله المؤمنين إلى بيت المقدس لم تكن الكعبة في ملكية الله؟ لله هذا ولله هذا، وهو إن أراد أن يوحد اتجاهكم فلا بد أن يوجد شيء واحد تتوجهون إليه. فإن وجهكم إلى هذه فهي لله، وإن وجهكم إلى هذه فهي لله، فلله المشرق والمغرب، يوجهكم حيث شاء. ولذلك إذا أردت أن تناجي ربك وتدعو، أمن الضرورة أن تتجه إلى قبلتك؟ لا، الاتجاه إلى القبلة في وحدة الوقوف الصلاة، إنما الله تتجه إليه في إيه؟ فثم وجه الله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن نتوجه اتجاها موحدا لا بد أن يجعل لنا مكانا نتجه إليه. لكن في غير الصلاة يمكن أن كل مكان تتجه فيه إلى مين؟ إلى الله. إذن فيجب أن نفرق بين اتجاه في صلاة وبين اتجاه في غير إيه؟ في غير صلاة. وأنت حين تتجه إلى شيء واحد، سواء كان بيت المقدس أولا أو الكعبة ثانيا، الشيء حين تتجه إليه يتجه إليه إنسان ويكون شرقه، ويتجه إليه المقابل ويكون غربه. يعني هب أننا نتجه إلى هذا، فيه أناس يتجهون إليه هنا، وأناس من هنا يتجهون إليه هنا، وأناس من هنا يتجهون إليه من هنا، وأناس من هنا يتجهون إليه من هنا. إذن فهو شرق لهذا مثلا، وغرب لهذا، وشمال لهذا، وجنوب لهذا، وشمال شرقي لهذا، وشمال غربي لذلك، وجنوب، كل الجهات موجودة ولا لا؟ فحين نتجه إلى مكان واحد لا تنظر إلى متجه مكان إلى المكان، ولكن انظر إلى متجه كل الأمكنة إلى المكان. إذا نظرت إلى متجه كل الأمكنة إلى المكان يبقى لا يقال أنني اتجهت لله شرقا لأن مقابلي متجه لله غربا، مش كده؟ ولا يقال لهذا أنه متجه إلى الشمال لأن فيه مقابل متجه منه إلى الإيه؟ إلى الجنوب. إذن فحين يوجهنا الله مثلا إلى بيت المقدس أولا وإلى الكعبة ثانيا، فمعنى ذلك أن الشرق والغرب والشمال والجنوب والجهات الأصلية فيها متجهات لله ولا لا؟ إذن فليس مكان في ملك الله أولى من مكان بالنسبة لله. ولله المشرق والمغرب، وإحنا قلنا قديما يمكن تذكرون أننا قلنا ساعة يقال المشرق ما تفتكر لا تظن أنها كلمة واحدة. ليه؟ لأن المشرق يختلف باختلاف المكان، فكل مكان في الأرض مشرق لقوم ومغرب لقوم آخرين. إذا أشرقت الشمس كما قلنا سابقا ساعة تشرق عليك، ألا تغرب عن غيرك؟ إذن ساعة يوجد شرق عندك فهو غرب عند مين؟ وبعد دقيقة يوجد شرق أيضا ولا لا؟ ويوجد غرب أيضا ولا لا؟ إذن فلو نظرت إلى الشرق وإلى الغرب بالنسبة لظهور الشمس إلى سطح الأرض لوجدت الشرق لا ينتهي أبدا والغرب لا ينتهي أبدا. إذن فإن قال الله رب المشارق والمغارب أكلام سليم ولا لا؟ لأن في كل لحظة هيجي إيه؟ هيجي مشرق ويقابله إيه؟ مغرب. يبقى في مشارق ومغارب متعددة لله الإيه رب المشارق وإيه؟ رب المغارب. وإن قال رب المشرقين ورب المغربين قل له نعم، لأن المكان الواحد له مشرق يقابله مغرب للمقابل، فكل مشرق يقابله ايه؟ يبقى فيه مشرقين وايه؟ وفيه مغرب. يبقى لله المشرق يعني ايه؟ يبقى كله مشرق، ولله المغرب يعني كله مغرب. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، الاتجاه إليه. إن الله واسع عليم، إن الله واسع عليم يعني يتسع لكل ملكه ولا يشغله شيء عن شيء. أنت متوجه إليه، واللي في الشرق متوجه، واللي في الغرب متوجه إليه، وما يشغلوش هذا عن إيه؟ عن هذا. ولذلك حينما سئل الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه فقيل له كيف يحاسب ربنا كل خلقه في وقت واحد، فانظروا إلى دقة الجواب بواقع الأمر. قال له كما يرزقهم جميعا في وقت واحد. ليه؟ لأنه لا يشغله شأن عن شأن، لأن الذي يشغله شأن عن شأن هو الذي يحتاج عمله لعلاج. يعني أنت تعمل عملا في هذا الكرسي، ما تكونش في وقت عملك في هذا الكرسي قادر على أن تعمل عملا في هذا الميكروفون. ليه؟ لأن عملك بعلاج، والعلاج يقتضي تفرغ زمن لهذا العمل. حين تتفرغ في زمن لهذا العمل لا يوجد زمن لهذا إلا أن تنتهي من هذا وتذهب إلى ذلك. ده الكلام ده إذا كان بعلاج. إنما اللي بيكون ما بيعالجش ما بيعملش، انما ده ايه؟ ده ارادة يكون فيكون. يبقى اذا ما يشغلوش شيء عن ايه؟ عن شيء. اللي يشغله شيء عن شيء ها هو اللي يكون عمله ايه؟ علاجي، يعني بيعالج في الايه؟ في المسألة. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. هذه القضية علق الله عليها في سورة الكهف فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. مش هي كده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة. هذه علاج القضية. هنا وقالوا اتخذ الله ولدا، ما تعليق الله على قولهم؟ قال سبحانه، هذه واحدة، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يبقى ثلاث أشياء، سبحانه يعني ايه؟ تنزيها له ان يكون له ولد. وبعد ذلك تأتي هذه القضية وهي اتخاذ الله ولد في القرآن للرد عليها 19 مرة، لأنها قضية في قمة العقيدة. وإذا ما نظرتم إلى أن الذين قالوا ذلك في قول قالوه الجماعة المشركين أن الله اتخذ البنات، مش كده؟ وقول تنين وإن كان باهتا لم يظهر، أو في اليهودية عزير ابن الله، والفاقع أوي في المسيحية حينما قالوا المسيح ابن الله. لو نظرنا إلى أننا حين تكلمنا في سورة مريم وفي قصة خلق عيسى من مريم دون التخصيب الذكوري، وقلنا الكلام الذي قلناه أن الحق سبحانه وتعالى جاء في نفس هذه السورة وتعرض لتلك القضية، ماذا قال في تلك القضية؟ رد كده قال لقد جئتم شيئا إدا. شوف حتى الكلمة اللي استعملها، جئتم شيئا إيه؟ إدا. ومعنى إدا شيء فظيع مستقبح مستكره ممقوت. شوف الكلمة اللي جابها، يعني قوله ما يصح أن تقال. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا في سورة مريم اللي هي جابت خلق مين؟ خلق عيسى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فظيعا تكاد السماوات يتفطرن له منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يعني الذي لا يعقل حصل له انفعال، السماء الأرض الجبال اهتزت من هذه العملية. ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يبقى المسألة هنا في سورة مريم عولجت علاج ايه؟ علاج واسع، علاج اشترك فيه انفعال الكون غير الانسان، انفعال الكون اللي هو ايه؟ السماء الارض الجبال. لان المسألة جاء في ايه؟ جاء في عملية القمة، وجاءت في سورة مريم اللي اعطتنا العجيبة الخلقية في مين؟ في عيسى. وجاء منصور في القرآن اشياء كثيرة، فبيقول ما الشبهات التي جعلتكم تقولون انه ولد الله؟ قال لك ايه؟ وكلمة الله القاها الى مريم. طب ما احنا كلنا بكلمة، بس بيكون الكلمة في السبب وبيكون الكلمة في غير السبب. لماذا فتنتم فيه هذه الفتنة؟ يوم الحق يجي يشرحها شرح فيه. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، ده كمثل ادم داين، يعني بس علشان مجارات الخاص، ده ادم اقوى، لانكم فتنتم فيه لان عنصر ممتنع.

هذه القضية إلى من؟ إلى آدم. وحيث أنكم لم تصرفوها إلى آدم، يبقى أنتم العجيبة بتاعتكم أنكم أنتم جيتم لأعلى من النظير ولم تأخذوه، لأعلى من النظير ولم تأخذوه. وبعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه الله أن يقول في قرآنه: أنا لست عدوا أن يكون لله ولد، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن كان للرحمن ولد، مش أنا يعني كن لله ولد ده يعمل ضر لي، لا، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، بس يكون للرحمن ولد. إنما ما حصلتش الحكاية دي، يبقى لا يمكن أن أكون عابدا لشيء لم يكن لله، شيء أنتم اللي عملتوه. ولذلك أن الله يعني يدينا القضية الإيمانية في الولد هنا بالرد ثلاث ردود. سبحانه أولا، ليه؟ له ما في السماوات وما في الأرض، يبقى له ملكية. الملكية تنافي الولدية، الملكية، لأن ملكية الله للأشياء لأنه هو خالقها وموجدها بدون إيه؟ معارض. وما دام هو خالقها وموجدها تبقى لا يمكن أن تكون مفعولة له وهي منه، يعني جزء منه. ليه؟ لأن الذي يخلق شيئا الفاعل له مفعول، المفعول ما يبقاش منه أبدا. هل رأيت واحدا صنع صنعة منه؟ يبقى إذا ما دامت لله ملكية، ما يقالش إن الواحد ملك ابنه، ما يقالش إيه؟ ملك ابنه. ولا يقالش إن الفاعل أوجد من جنسه، ما فيش فاعل يوجد من إيه؟ من جنسه أبدا. كل فاعل يوجد شيئا أقل منه، كل فاعل يوجد شيء أقل منه. فقول الله سبحانه أي تنزيها له. ليه تنزيه؟ ليه؟ قال لأن الولد بيتخذ ليه؟ نسأل الناس أنتوا عايزين الأولاد ليه؟ الولد عشان يعمل إيه؟ الولد استبقاء لحياة لا يضمنها لي واقع الكون. مش احنا عايزين ولد يقولك ده الولد ده عشان يبقى يحمل ايه؟ يحمل اسمه والذكرى بتاعته. اذا هو ولد عشان يبقى بقاء ايه؟ على الاول. طب واللي عايز يبقي بقى نوع، ما يبقاش له ولد بس بقى، وولده يبقى ايه؟ لازم له ولد بقى، ما فيش حفيد يعني، ما شفناش احفاد وبتاع ولا حاجه. طب والى ان وجد الولد كان ربنا كده يعني من غير ولد يعني وعاش المدة كده بدون ولد؟ وبعدين ترى الولد عليه، الله، يعني الاول كان ما فيش ايه وبعدين جه ولد. الكون موجود بعد الولد ولا قبل الولد؟ الكون موجود قبل الولد. الله، تغير شيء في الوجود؟ اذا فوجود الولد بالنسبة للاله ما ادلوش ابدا مظهر من مظاهر الايه؟ من مظاهر القوة، لأن الكون قبل أن يوجد الولد موجود، وقبل أن توجد أم الولد موجود، وقبل أن يوجد عمران موجود. إذن فاتخاذ الولد لماذا؟ معونة ضمانا للحياة لا يموت هو. طب إحنا بنقولها عشان نستبقي إيه؟ عشان استبقاء نوع، مش عايزين، مفيش استبقاء نوع لأنه حي، لأنه حي. وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى حين تنفعل له الأشياء، معنى تنفعل له الأشياء يعني إيه؟ يعني يتجه بإرادته، أولا يريد الشيء، ثم يتجه بقدرته لإبراز الشيء على مقتضى الإيه؟ على مقتضى الحكمة، على مقتضى الحكمة. فهو ساعة خلق كانت له كل صفات القدرة، وقبل أن

0: كانت له صفات القدرة. لأن القدرة ما جاش ساعة خلق، لا، ده بالقدرة اتجهت إرادته أن يخلق. يبقى الخلق بيوجد متعلق القدرة، لكن القدرة تكون موجودة. واحد مثلا عن شاعر ثم أقبل ليصنع قصيدة، ساعة أقبل ليصنع قصيدة كانت ملكة الشعر عنده ولا لا؟ ولا لما قال القصيدة وجدت له ملكة الشعر؟ ده بالملكة فيه أقبل على إنشاء القصيدة، بالملكة فيه أقبل على إنشاء القصيدة. فساعة يتجه الحق إلى مخلوق لينفعل له فيوجد، كانت كل صفات القدرة والكمال موجودة له، فلا يقال أن شيئا وجد من انفعاله لله ليعطي كمالا لله لم يكن موجودا، ليعطي كمالا لله لم يكن إيه؟ لم يكن موجودا. إذن فالكمال الأول إن لم يزد بالولد كمال فيه، يبقى وجود الولد عبث. والله اتجه إلى خلق عيسى بكل صفات القدرة فيه، وما دام قد اتجه وأراد أن يخلق عيسى بكل صفات الكمال والقدرة فيه، فلم ينشئ عيسى له صفة كمال. إذن فكماله قبل عيسى هو كماله بعد عيسى، وما دام الكمال هنا هو الكمال هنا، يبقى احذف الايه؟ الوسط. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض هذه القضية يعرضها عرضا واسعا في كثير من سور القرآن، وأولى أنواع العرض في سورة ايه؟ في سورة مريم. وساعة ما اقول لقد جئتم شيئا، انت عارف اد دي يعني ايه؟ انت عارف لا يؤوده حفظهما يعني ايه؟ لا يثقله. اذا فالاد الشيء الايه؟ شيء ثقيل، شيء مستكره، لدرجة ان ينفعل له الوجود الذي لا يعقل. هو لا يعقل في ايه؟ لا يعقل في نظرنا. فحين يقول الحق سبحانه وتعالى في هذه الصورة وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه ساعة تسمع كلمة سبحانه فنزهه، يبقى تنزيها له. واحنا قلنا التنزيه معناها ابراز الحق سبحانه وتعالى في صورة عدم التماثل في مع خلقه، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال. معنى في الذات يعني ما تقولش ان ذات ربنا كذاتك، ومعنى في الصفات الله يتصف بصفات وأنت قد تتصف بها. الله قد يوصف بأنه حي وأنت حي، ويتصف بأنه موجود وأنت، ويتصف بأنه قادر وأنت قادر. إنما هل حياتك كحياته؟ وجودك كوجوده؟ غناك كغناه؟ إذن يبقى منفرد بإيه؟ بالصفات، ومنفرد بالفعل أيضا. ربنا يفعل وأنت تفعل، لكن أفعلك مثل فعلك بعلاج، وفعل الله بتوجه الإرادة للشيء يعني إيه؟ أن يكون. فساعة يقول سبحانه يعني كل شيء تراه في الوجود فالله إيه؟ ده هذا في الواقع. وكل شيء يخطر ببالك فالله على غير ذلك. ليه؟ لأن معنى الخطور بالبال أنك تصورت له شيئا وهو لا يمكن أن يخضع لإيه؟ للتصورات الشيئة. احنا قلنا كيف تتصور روحك؟ تصور روحك ده إيه؟ تتصورها كده هي إيه؟ لا تستطيع أن تراها، مش كده؟ ولا تستطيع أن تسمعها، ولا تستطيع أن إيه؟ أن تشمها، مش كده؟ مع أن بها هذه الحواس. زي ما قلنا إذا كان خلق من خلق الله لا يدخل في دائرة التصور، فكيف بالخالق الأعلى ندخله في دائرة التصور؟ إذا كل شيء يخطر ببالك كده نقول لا، ربنا إيه؟ خلاف ذلك، ربنا خلاف. فساعة تسمع سبحانه يقول لك نزه الله ذاتا، ونزه الله صفات، ونزه الله أفعال سبحانه. كلمة لما يقول بل له ما في السماوات وما في الأرض، كأن دي قضية تناقض اتخاذ الايه، اتخاذ الولد. كون ما في السماوات وما في الأرض ملك له، كل له قانتون، كل كل اللي هو ساعة ما تسمع كل كده ومنونة كده، مش كل شيء، كل له قانتون، تقوم تجيب الأشياء اللي ذكرت أولا، كل اللي في السماء والإيه واللي في الأرض، كل النون دي بيسموها عوض عن الجملة، الجمل اللي سبق، كل له إيه قانتون. معنى قانتون خاضعون مخبتون، ومعنى أنهم خاضعون له يبقى ليسوا من جنسه.
1: ليسوا
0: من جنسه. بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. ساعة تقول خلق، من الممكن أن يكون الخلق على مثال،
1: لكن كلمة بديع دي وجد على غير مثال،
0: يعني ما كانش فيه مثال قبل كده وربنا عمل زي، يبقى أنشأ المسألة إيه؟
1: إنشاء جديدا على غير إيه؟
0: على غير بديع السماوات إيه؟ والأرض. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له إيه؟ كن فيكون.
1: ساعة تسمع قضى ديا في القرآن وردت كثير،
0: إنما في اللغة شيء يسمونه المشترك. معنى المشترك اللفظ يكون واحدا ولكن معانيه تختلف حسب السياق. السياق يعني يدي لها إيه؟ يدي لها معنى.
1: إنما اللفظ إيه؟ اللفظ إيه؟ واحد. وضربنا
0: مثل أن الشاعر العربي لما ركب جواد، أيوة ركب جواده وصار في الطريق للمكان الذي يقصده، كان ينظر في النجم ليهتدي، لأنهم كانوا يستدلون بالنجم وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. الجواد طبعا ملوش دعوة بالحكاية دي، لأن الجواد ركبه هو ده كان اللي بيشوف المكان رايح فين، إنما الجواد مشغول بإيه؟ بأن يرى شيئا أخضر يوم إيه؟ يأكله. فلما الشاعر بيقول ايه اراعي النجم في سيري اليكم، اراعي النجم يعني ايه؟ انظر اليه لاهتدي به الى المكان، مش كده؟ اراعي النجم في سيري اليكم. ويرعاه من البيدى جوادي، يرعى ايه؟
1: النجم اللي هو ايه؟
0: اللي هو النجم والشجر، اللي هو النجم اللي ملوش سقف في الارض كده. الله، فكأن النجم وردت مرة والمراد بها السماء اللي في السماء، ومرة يراد به النجم اللي هو ايه؟ ما لا ساق له من النبات كده، تلاقيه اخضر كده وملوش ساق مرفوعة كده. فهو يراعي، ينظر النجم دي والجواد بتاعه بايه؟ بيرعى. وشوف بقى يراعي ويرعى، وشوف الايه؟
1: النجم.
0: يبقى ده اسمه اكن كلمة النجم كلمة ايه؟ مشتركة، تطلق على ما في السماء وتطلق على ما لا ساق له من الايه؟ من النبات، والنجم والشجر يسجدان، مش كده؟
1: كذلك في اشياء كثيره جدا، يبقى اللفظ واحد
0: والمعاني بتاعته متعدده،
1: وده بيدل على دقه
0: اللغه العربيه في ان السياق هو الذي يحتم المعنى الشائع. اهي اراعي النجم في سيري، خلتنا نفهم ان النجم ده، ويرعاه من البيدة جوادي، خلتنا نفهم ان النجم الثاني.
1: اذا السياق هو اللي عمل ايه؟ هو اللي حدد للكلام.
0: اهي كلمة قضى ديا،
1: العلماء ساعة ما يجي قضى يقول لك قضى دي بمعنى كذا، ودي بمعنى كذا، ودي بمعنى كذا، ودي بمعنى كذا، ومعنى كذا،
0: لكن هناك معنى تجتمع فيه كل كلمة قضى، معنى وبعدين الكل متفرع ايه؟ متفرع منه.
1: مثلا حين نأتي مثلا في قضى في القرآن،
0: نجد أن الحق سبحانه وتعالى يأتي فيها بمعنى فرغ، فرغتم، فإذا قضيتم مناسككم، يعني إيه؟ مش تفرغتم منها يعني فرغتم؟
1: طيب
0: طيب لما أقول فاقض ما أنت قاض، اقض ما أنت قاض يعني اعمل ما تريد ولا لا؟ يبقى بقت بمعنى ايه؟ بمعنى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. قضى هنا بمعنى ايه؟ قضى بمعنى فعل، قضى بمعنى ايه؟ فعل. اقض ما أنت قضى، افعل اللي تفعله، مش كده ولا لا؟ طيب لما نيجي مثلا في الآخرة بقى، ساعة يكون الكفار في النار ويظنون أن الموت يريحهم مما فيه من العذاب، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، يعني ايه؟ يمتني. يبقى قضى بمعنى هنا ايه؟
1: طيب ولما يجي يقول
0: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، معناها هنا ايه؟ وعدتكم يعني ايه؟ الجزاء وقع، ان الله وعدكم وعدا ايه؟ ووعدتكم فايه؟ فأخلفتكم.
1: طيب يبقى دي بمعنى
0: مثلا يجي عند قصة موسى، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، طب ما هو أتمه، يعني أتم الايه؟
1: ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن ايه؟
0: فمن عندك. فلما قضى موسى الأجل يعني ايه؟
1: يعني أتمه.
0: طيب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء وقضي بينهم، يعني حكم ولا لا؟ حكم وإيه؟
1: وفصل، حكم وفصل.
0: الله، إذن قضى لها معاني كتير. طب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قضينا يعني أعلمناه، قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب يعني إيه؟ يعني أعلمناه. طيب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ووصى. يبقى كلمة قضى واحدة إنما معانيها إيه؟ معانيها متعددة، وكل سياق يحدد إيه معنى، إلا أن المعنى الأم ملتقي،
1: معنى الأم ملتقي.
0: ليه؟ أم قال لي ما هو لما تقول اقض ما أنت قاض كأنك يعني خولت له أن يفعل ما يفعل،
1: ويبقى ده إيه؟ حكم ماشي ولا لا؟
0: طب ليقضي علينا ربك، طب ما إيه؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر يعني وقع الجزاء،
1: يعني مشي على إنها الفصل والحكم اللازم،
0: الفصل والحكم الإيه؟ يبقى ده المعنى الإيه؟ المعنى الأم. وبعدين بقى كل حاجة، ولذلك أن تكون دقة اللغة العربية بأن كل حاجة لها إيه؟ لها معنى، ومعنى دقيق في الإيه؟ في الاستعمال.
1: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض،
0: يعني خلقهما على غير مثال سابق، ما فيش أرنيك.
1: والخلق
0: علشان تعرفوا عظمة الخالق، حين نعجز عن إيجاد المتشابهات في شكل بعلاج، نقوم نعمل حاجة اسمها الايه؟ قالب، زي اللي بيعمل كوبايات،
1: بيعمل ايه مثلا؟
0: قالب
1: عشان تطلع الكوبايات ايه؟
0: زي بعض. ليه؟ لانه مش عايز يعمل كل كوباية شكل، عايز يدي ايه؟ يدي تماثل. الذي يخبث عايز يدي تماثل، صحيح، انما تماثل في الامر الممكن، انما هل يستطيع ان يعطي التماثل في الميزان وفي الشكل وفي التسوية وفي يقدر يعمل العملية دي؟ مش ممكن. هو يعملها في الايه؟ في الجملة. الحق سبحانه وتعالى حين يخلق هذا الخلق من اول ما خلق آدم الى ان تقوم الساعة، لن تجد شكلا يشبه شكلا. ده دليل على طلاقة القدرة وسعة القوالب عنده، مش كده ولا لا؟ واسع. ليه؟ لأن الله يريد أن نتمايز فيجمعنا في المعنى العام، إنما يخلينا نختلف في الإيه؟ في الشكل. ومن آياته اختلاف إيه؟ واختلاف ألسنتكم وألوانكم.
1: يبقى دي إدى طلاقة القدرة في إيجاد المسألة على غير مثال، أو جد على غير مثال، داود على غير مثال، داود على غير مثال، داود على غير مثال، بحيث لو جمعت الناس جميعا ما استطعت أن تجد واحدا صورة تبقى الأصل من التالي.
0: لكن الحق سبحانه وتعالى يعطيك الدقة.
1: ليه؟ لأن الدقة تعطي الحكمة، والإبراز في صور متعددة تعطي القدرة. الإبراز في صور متعددة تعطي إيه؟ تعطي القدرة.
0: يقوم بعد بقى ما نيجي ونموت ونتفرق عناصر في التراب،
1: والمية تخرج كده في الله، وكل عنصر يروح لإيه؟ لشكله ونظيره، وبعد ذلك يجمعنا.
0: الدقة بقى إن هتطلع أنت، هتطلع إيه؟ أهدي بقى دقة الحكمة بقى. ولذلك طمنا وقال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
1: الله.
0: إذن هو أول ما خلقنا أعطى طلاقة القدرة في الإيجاد بهذا الاختلاف.
1: وساعة يعيدنا يعيد كل إنسان بشكله بلحمه بحيث اللي كان عارفه ما يختلفش ولا يتميز. هو هو.
0: يبقى دي دقة إيه؟ طب هات أي إنسان في صنع وكيماوي دقيق أوي، وبعد ذلك دعه يصنع لك شرابا،
1: خلاص؟
0: ثم قل له اصنع لي شرابا آخر. لا يمكن. ليه؟ لأن لا عنده المقاييس الدقيقة التي تحدد الأجزاء، ولا عنده الدقة في الحرارة اللي تنضج هذه الأشياء، ولا عنده الدقة في الوقت اللي انت تتعاطى فيه الاشياء. لان انت انتعطت كوباية الشربات في الشتاء غير ما تتعاطاها في الصيف،
1: تعملها كده
0: لان ده يدي لها بخر شوية يقوم الحلاوة بتاعتها ايه.
1: الله.
0: اذا لكن دقة الحكيم انه يقول لك انت ساعة بقى ما هنعيدهم، هنعيدهم ايه؟ طبق الاصل. يبقى اذا تلوننا اعطى طلاقة القدرة، وعودتنا على ما كنا عليه اعطت ايه؟ دقة الحكمة. دقة الحكمة. ليه بقى؟ لان المسألة ما عندوش مخابر وبيجيب ده، بقول له كن فيكون.
1: كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم.
0: مش قالوا بقى أرنا الله جهرة؟ معنى أرنا الله جهرة عشان يعني يقول لنا بقى أنك أنت صحيح، لما ما دام إحنا بنطلب منك أن الله يبدو لنا جهرة، فإذا ما بدا الله جهرة يبقى مؤتمر بأمرك، وتبقى صحيح أنت لك ود به وصلة وكل حاجة وسمع كلامك، مش كده؟
1: قال الذين لا يعلمون مثل قولهم.
0: قلنا هذا في الحلقة السابقة حينما قالوا لن نؤمن لك حتى ايه؟ تفجر لنا من الارض ينبوع، او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها ايه؟ تفجيرا، او يكون لك بيت من زخرف، او ترقى في السماء.
1: ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه.
0: شوف عظمة صدق البلاء. يقول سبحان ربي هل كنت إلا أقلت لكم أنني غير بشر؟ وضع نفسه موضعه من البشرية، يقول أنا قلت لكم أنني غير بشر؟ هذا الكلام كنتم تقولونه لو أنني قلت لكم أنني فوق بشر، ولكن أنا قلت لكم أنا بشر مثلكم يرد علي من ربي فأقول أنا لست كأحدكم، ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم. هذه هي العظمة ساعة ما يرد. ولذلك إيه؟ الناس يقول لك يعني يريدون أن يتكوا قوي على بشرية محمد. نقول له صديق هو قالها وأنا بشر دي تكررت على لسانه كتير. ليه؟ لأن البلاء الذي سبقه في رفع رسول إلى غير نطاق البشرية، فوق نطاق البشرية. فدي مسألة يعني اللي جه بعده وهو محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن ينحي هذا الخاطر عنه.
1: ليه؟ لأن إن كانت الناس فتنت في من دون محمد
0: يبقى فتنتهم في محمد أشد ولا لا؟ أما قال لك لأن ده المعقب، المعقب اللي جاي يكمل اللي لا يأتي معقب بعده. فكان يتك على حتة البشرية، ولكن الحظم إنما أنا بشر يوحى إلي.
1: يبقى القدر الزائد هو إيه؟
0: هو الوحي. يبقى إن كان عندي شيء فمن الله. ما تجيش تسأل لي قول لي اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، لأنني لم أقل لك أنني فوق بشر، وإنما أنا بشر، والبشر ده لا يقترح على إيه؟ على ربك.
1: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. فإذا كلمهم الله مباشرة أيحتاجون إلى رسالة محمد؟ إذن لو كلمهم الله لكانوا أهلا لأن يخاطبوا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل بقية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم إني أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك، وانزل علي من بركاتك. اللهم رب السماوات السبع وما اضلت، ورب الاراضين وما اقلت، ورب الشياطين وما اضلت، كن لي جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك.
4: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
5: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and we have sent down to you the book explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray, and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path. Beyond the shadow of doubt, the peace treaty of Al-Hudaybiyah, which Allah deservedly called Al-Fath Al-Azim, i.e. the great victory, is considered to be one of the most decisive events of the Prophet's biography, as well as history of Islam and its firm establishment and consolidation. By virtue of this treaty, Quraysh recognized the Prophet, peace be upon him, and his religion, and considered the Prophet and his companions as equal to them. The Treaty of Hudaybiyah embraced various kinds of victory. Firstly, it was victory for the call to Islam, for just afterwards, thousands of people converted to Islam. Secondly, Muslims became secure from Quraysh's malice, which gave the Messenger of Allah, peace be upon him, the chance to rid Arabia of the remnant danger of the Jews and to conquer their fort of Khaybar. Thirdly, the treaty brought Muslims more respect and appreciation by Arab tribes. As Quraysh had been considered as the powerful leaders of Arabia, Arab tribes reckoned that Muslims would be exterminated. However, unexpectedly and forcefully, Quraysh resolved to recognize Muslims and their existence in Arabia. In addition, there was another kind of victory which took place in people's hearts and souls, as manifested by Ar-Ridwan pledge, whereby Allah was greatly pleased with Muslims who took the oath of allegiance to the Prophet, peace be upon him, on sacrificing their lives and striving for the cause of Allah. It was an irrevocable covenant as it was made with Allah. Believers' hearts underwent different feelings, for Allah sent down peace and tranquility upon them, which brought them comfort, self-possession, steadfastness, composure, as well as submission to Allah's will. The Messenger of Allah, peace be upon him, rejoiced at this expedition due to the great victory that Allah had favored Muslims with. He, peace be upon him, was really grateful, not only for Allah's completion of his favor on them and guiding them to the straight path, but also for the great honorable victory and the believers' contentment with this battle.

0: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري.
1: اتبع على سنن المخلصين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور صلاح رزق، أستاذ الأدب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، نرحب بفضيلتكم ضيفا في هذه الحلقة. الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الهدي النبوي الشريف يبين لنا بعض التيسيرات التي قدمها لأمته وهم يؤدون فريضة الحج، فنريد أن نلقي الضوء على بعض هذه التيسيرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونسأله عز وجل أن يجعل عملنا وقولنا خالصين لوجهه الكريم. لعل أهم ما يلفت إليه هذا الحديث يتمثل في الروح العامة السائدة في تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، روح التيسير وعدم الإعنات ومجافاة المشقة على من أخلص واجتهد فنهض بجانب من التكليف وعجز عن جانب آخر ليس له فيه حيلة. ومما يؤكد هذه الروح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمرو وقف في حجة الوداع، فراح الناس يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. بهذه الروح الفريدة قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم توجيهاته في الحج. ولا يعني هذا مطلقا التفريط في الضوابط، وإنما تقدير معاناة الناس في أداء هذه النسك. ولا يمكن أن يدرك قيمة هذه السماحة ولا أهمية هذا التيسير إلا من سبق له أن أدى الفريضة. فالأمر مجهد حتى على الشاب الصحيح، ملبس حتى على الحافظ الواعي.
0: تنوع أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الخبر والإنشاء، فمثال الخبر قوله: المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومثال الإنشاء في قوله: فليلبس السراويل وفليلبس الخفين. فما دلالة تنوع أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم بين الخبر والإنشاء في هذا الهدي النبوي الشريف؟
1: هذا الحديث على وجازته يعتمد كما تفضلتم على صور أسلوبية متفاوتة. فالبداية تشير إلى تناول البشارة النبوية بالتيسير مباشرة وبلا مقدمات، واعتمادا على الأسلوب الإخباري التقريري. ولكن الإخبار عن المحرم يتم من خلال أسلوب الشرط، وجملة جواب الشرط تصدر بالفاء الدالة على التعقيب والموالاة والمباشرة، وتتلوها اللام الدالة على الأمر، والفعل المضارع الدال على اضطراد دلالة الأمر في كل حال يعز فيها وجود الإزار، ثم يعطف عليها جملة شرطية تصطنع النمط الأسلوبي ذاته، فينشأ من وراء اضطراد الجملتين المكررتين مع السراويل مرة ومع النعلين أخرى نوع من التوازن الإيقاعي الذي يضفي جمالا أدائيا لا يخفى، ويتشكل من مجموع جملتي الشرط وجملتي جوابهما جملة طويلة هي جملة الخبر للمبتدأ المقدم الذي ينحصر في كلمة واحدة هي كلمة المحرم، الأمر الذي يجعلنا نشعر أن هذا المحرم وشأنه وهو يؤدي النسك ومتابعة حاله حين يجد من السعة ما يعينه على إنفاذ التوجيه النبوي الخاص بما يحل وما يحرم من ثياب الإحرام، وحاله حين لا يجد ما يوفر به هذه الثياب فيحل له البديل الذي لا يحل لغيره، هو شغل النبي صلى الله عليه وسلم الشاغل في هذا الموقف. فيأتي حديثه الشريف في الحالين بيانا شافيا يباعد بين المسلمين والخلاف، وينأى بهم عن كل صور المشقة عليهم أو إكراههم على ما يعنتهم ويجاوز ما في طوقهم. نسأل الله لنا ولكم العون والسداد والقبول هذا، وبالله التوفيق.
0: أيها الإخوة المؤمنون، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في أحاديث أخرى إن الدين يسر، فإنه في هذا الهدي النبوي الشريف يؤكد لنا يسر الإسلام وسماحته في بعض الأعمال التي يقوم بها حجاج بيت الله الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ورأينا أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم المباشر كي يكون سهلا قريبا إلى الأذهان. ونشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور صلاح رزق، أستاذ الأدب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يثنهم لذاتهم والتنعم.

من الصحابة وقد أفرده الشيخ جلال الدين في جزء له بجل طرقه يفي ضعفه بعض وبعض صححا وبعضهم حسنه وأوضحا بطلان قول بعضهم ومسلمه إذ لم يكن من الحديث فعلمه وآخرون

0: المساجي.
1: والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غدا الله برزق كافلة.
0: عن الإمام الشافعي قد ورد، والحافظ الجلال ذا القول عقد.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام 9 بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 14 من أيار مايو لسنة 2026 ميلادي، والسابع والعشرون من ذي القعدة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: أستراليا تعلن اعتزامها الانضمام إلى البعثة الفرنسية البريطانية في هرمز. كامبرا: ما تأثير الميزانية الفيدرالية على معدلات الهجرة إلى أستراليا؟ ومن العناوين العالمية: اليمن: الحوثيون يحذرون تجدد الحرب على إيران سيشعل المنطقة والعالم. الاحتلال الصهيوني: هكذا طرد الاحتلال فلسطينيين في جنين واستولى على منزلهم. فلسطين المحتلة غزة: مالادينوف يقول اللجنة الوطنية لإدارة غزة مستعدة لتسلم الحكم. الاحتلال الصهيوني: الاحتلال يسرق الضوء من أعين أطفال غزة ويحرمهم العلاج. الكيان الصهيوني: شبح يطارد الجنود، اجتماع طارئ برئاسة نتنياهو لبحث خطر مسيرات حزب الله. الكيان الصهيوني: وزير صهيوني يقتحم الأقصى قبيل ذكرى احتلال القدس. جنوب لبنان: بالفيديو تفحم مركبة وجهود انتشال ضحايا إثر غارة في السعديات بلبنان. اختطاف سفينة قرب الصومال: كواليس اللحظات الأخيرة اختطاف سفينة تقل 8 مصريين قرب الصومال. توغل صهيوني بسوريا: توغل صهيوني جديد بسوريا وانسحاب بعد تفتيش منازل بالقنيطرة. مسيرات حزب الله اللبناني: مسيرات حزب الله تستهدف ميركافا وجنديا صهيونيا. خبير عسكري يقول أسراب مسيرات حزب الله تصاحب بقاء الاحتلال في الجنوب. 78 عاما على النكبة الفلسطينية: 78 عاما على النكبة الفلسطينية، نزوح ودمار واستيطان يتوسع. فلسطين المحتلة رام الله: استشهاد طفل فلسطيني برصاص مستوطنين وجيش الاحتلال يعتقل العشرات بالضفة. لبنان: 9 قتلى بغارة صهيونية بلبنان، وحزب الله ينفذ سلسلة عمليات. أوروبا تواجه: وكالة الصحافة تقول أوروبا تواجه صعوبة بتعويض وقود الطائرات الخليجي. صحيفة نيويورك تايمز تنقل: نيويورك تايمز تقول شركات صينية تخطط لبيع أسلحة لإيران عبر وسطاء. روسيا تعرض مشاريع كبرى على أمريكا بعيدا عن أوكرانيا. السويد تخفض ضرائب الوقود لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة. وكالة الصحافة الفرنسية: ترامب قد يدفع الثمن، خبراء يقولون صمود الاقتصاد الأمريكي لن يدوم طويلة. الكاتب الأمريكي يستغيث بالناتو: توماس فريدمان مستغيثا بالناتو، هرمز مهدد وترامب بلا استراتيجية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارز أمس أن أستراليا ستنضم إلى مهمة دفاعية بحتة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وصرح مارز بعد اجتماع ضم 40 دولة أن أستراليا ستساهم بطائرة مراقبة من طراز ويجيتال E7A التي أرسلت إلى المنطقة لحماية الإمارات من هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية. كامبرا: بعد الإعلان عن الميزانية الفيدرالية الجديدة، بدأت أبرز الملفات بالظهور شيئا فشيئا، ومن ضمنها ملف الهجرة. وتعمل الحكومة الفيدرالية على إصلاح نظام الهجرة الدائمة لاختيار مهاجرين أعلى تعليما وأكثر مهارة وأصغر سنا، بهدف مواجهة نقص العمالة. وأكدت موازنة هذا العام أن برنامج الهجرة الدائمة سيبقى عند سقف 185 ألف تأشيرة سنويا في المستقبل، مع تخصيص أكثر من 70% من هذه التأشيرات للمهاجرين المهرة. وستعطي الحكومة الأولويات لطلبات المقيمين داخل أستراليا بدلا من المتقدمين من الخارج، سواء ضمن فئة المهارات أو الهجرة العائلية. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. اليمن: حذرت جماعة أنصار الله الحوثيون في اليمن أمس من حرب يكتوي بها الجميع في المنطقة والعالم إذا تجددت الحرب الأمريكية على إيران. جاء ذلك في رسالة بعثها عبد الواحد أبو راس نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير معترف بها إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الاحتلال الصهيوني. في لحظات قرر جيش الاحتلال تحويل منزل الفلسطيني بلال جرادات من بلدة سيلة الحارثية غربي جنين إلى سكنة عسكرية بعد طرده وأسرته. ووفق جرادات أمهلته قوات الاحتلال وزوجته وأطفاله 20 دقيقة فقط لإخلاء منزلهم بموجب أمر وضع يد لأغراض عسكرية صادر عن ضابط المنطقة، وهو المنزل الأول الذي يتم الاستيلاء عليه في هذه البلدة فلسطين المحتلة غزة. أعلن المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف أمس أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع أتمت الاستعدادات الفنية والإدارية كافة لتسلم مهام الحكم، مؤكدا أنها جاهزة لممارسة مهامها فور توفر الظروف الميدانية. وفي مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة طالب مالادينوف القيادة السياسية الحالية في غزة بالتنحي جانبا لإفساح المجال أمام إدارة تكنوقراط غير سياسية ضمن إطار خطة 20 بندا التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع الاحتلال الصهيوني. أطفأت الحرب الصهيونية على قطاع غزة وهج النور بصر الطفل البراء، فغدا واحدا من آلاف الضحايا الذين خسروا هذه النعمة جراء القصف المتواصل وأصبح لا يستطيع الحركة إلا مصحوبا بأمه، فعيناه المفتوحتان لا تفصحان عن العتمة الساكنة فيهما. وامتدت هذه الخسارة لتطال من حول من يعانون حالته، إذ باتت إعادة إدماج المصابين في حياة يلفها الظلام عبئا ثقيلا على الأسر والمجتمع معا، وتحمل والدة البراء وجعا لا تجد له وصفا، فطفلها الذي كان يرى النور بات يعيش في عتمة لا فكاك منها، وتسعى إلى تعليمه من جديد كيف يتعامل مع عالم لم يعد مرئيا له، لكن كل خطوة في هذا الدرب تبدو أثقل من سابقتها. الكيان الصهيوني. عقد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس جلسة مشاورات عاجلة مع كبار قادة المؤسسة الأمنية لبحث سبل مواجهة التهديد المتزايد للطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله، وذلك في ظل الخسائر البشرية المتصاعدة في صفوف الجيش الصهيوني. وأفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن حلولا تقنية للتعامل مع مسيرات الحزب عرضت خلال الجلسة التي ترأسها نتنياهو، كما طلب المستوى السياسي من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان يتوقع عرضها خلال الأيام المقبلة. الكيان الصهيوني. اقتحم وزير النقب والجليل في الحكومة الصهيونية يتسحاق فاسرلاوف أمس ساحات المسجد الأقصى المبارك قبيل ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس، ودعا فاسرلاوف الصهيونيين إلى اقتحام المسجد الأقصى ضمن ما أسماها الثورة التي يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق ما نقلته صحيفة هارتس الصهيونية. جنوب لبنان. وثق مقطع فيديو مشاهد صادمة للحظات أعقبت استهداف سيارة على طريق السعديات الساحلي جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أظهرت اللقطات حالة من الهلع والفوضى وسط تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من المركبة التي تحولت إلى هيكل معدني متفحم بالكامل. اختطاف سفينة قرب الصومال. أظهرت صور أقمار صناعية وبيانات ملاحية آخر موقع لناقلة النفط يوريكا المختطفة قبالة سواحل الصومال، والتي تحمل على متنها 8 مصريين بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية في بيان لها الثلاثاء. وتظهر صور ملتقطة من القمر الصناعي الأوروبي سينتيان في 7 مايو أيار الجاري الناقلة، وهي موجودة على بعد نحو 6 كيلومترات من سواحل مدينة بندر بيلا في محافظة باري شمال شرق الصومال. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. توغل صهيوني في سوريا. توغلت قوات من الجيش الصهيوني صباح أمس في قرية صيدا الجولان بريف محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا، ونفذت عمليات تفتيش للمنازل قبل أن تنسحب من المنطقة. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن قوات الاحتلال الصهيوني توغلت الأربعاء في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. مسيرات حزب الله اللبناني. بث الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني أمس مشاهد قال إنها توثق استهداف مقاتليه دبابة صهيونية من طراز ميركافا، فضلا عن استهداف جندي صهيوني على الحدود الجنوبية اللبنانية بواسطة مسيرتين انقضاضيتين. ووثق المشهد الأول تحليق المسيرة من منظور الكاميرا المثبتة في مقدمتها فوق تلال وطرق وعرة جنوب لبنان قبل توجهها نحو موقع عسكري صهيوني يضم أبراج اتصالات وتحصينات وسواتر ترابية. خبير عسكري يقول: تتلاحق التطورات الميدانية في جنوب لبنان، وتتصاعد الهجمات الجوية والمدفعية الصهيونية بشكل لافت على مناطق مختلفة، طالت حتى مناطق بعيدة عن مواقع الاشتباك، بالإضافة إلى استمرارها في إصدار إنذارات الإخلاء لسكان قرى في الجنوب. واستهدفت مسيرة صهيونية سيارة على طريق الجية الساحلي في جنوب العاصمة بيروت، كما تم استهداف سيارة أخرى على الطريق باتجاه الناقورة، وهي مناطق بعيدة عن مواقع الاشتباك، كما أظهرت الخريطة التفاعلية التي عرضها محمد رمال على شاشة الجزيرة. 78 عاما على النكبة الفلسطينية. تحل الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية هذا العام، بينما يعيش الفلسطينيون حربا مدمرة في قطاع غزة، وتصاعدا غير مسبوق في الاستيطان والتهجير بالضفة الغربية المحتلة، في مشهد يعيد إلى الأذهان فصول النكبة التي بدأت عام 1948 ولا تزال تتكرر بأشكال مختلفة. فلسطين المحتلة رام الله، استشهد طفل وأصيب 3 فلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون صهيونيون أمس شمال مدينة رام الله، في حين اقتحم الجيش عدة مناطق واعتقل عشرات المواطنين. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد الطفل يوسف علي يوسف كعبنة 16 عاما برصاص الاحتلال قرب بلدة جلجية شمال رام الله. لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس مقتل 9 أشخاص في غارات صهيونية استهدفت 3 سيارات على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة بيروت، في حين أعلن حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت عددا من آليات وجنود الجيش الصهيوني. أوروبا تواجه أوروبا ضغوطا متزايدة في سوق وقود الطائرات بعد تراجع الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط بشكل حاد خلال أبريل نيسان، مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران وتعطل الشحن عبر مضيق هرمز وفق ما أوردته وكالة الطاقة الدولية. وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري أن واردات أوروبا من وقود الطائرات القادمة من الشرق الأوسط هبطت من نحو 330 ألف برميل يوميا في مارس آذار إلى نحو 60 ألف برميل يوميا فقط في أبريل نيسان، بعدما أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى تعطيل تدفقات الوقود من الخليج. صحيفة نيويورك تايمز تنقل: نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن شركات صينية تجري مباحثات مع إيران لتزويدها بأسلحة ومعدات عسكرية، مع وضع خطط لنقل هذه الشحنات عبر دول ثالثة بهدف التمويه وإخفاء المصدر الأصلي للمساعدات العسكرية. وبحسب المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها واشنطن، فإن هذه النقاشات تعكس مسعى لتجاوز الرقابة الدولية، رغم عدم وضوح الحجم الفعلي للشحنات التي تم إرسالها حتى الآن. روسيا تفرض. قالت روسيا أمس إنها مهتمة بتنفيذ مجموعة من المشاريع الاقتصادية المشتركة مع الولايات المتحدة إذا توقفت واشنطن عن ربط العلاقات التجارية بين البلدين باتفاق سلام بشأن أوكرانيا. وفي مؤتمره الصحفي اليوم عبر الهاتف، أكد المتحدث باسم الكرملين قصر الحكم في روسيا ميتري بيسكوف مجددا الشروط الصارمة لإنهاء الحرب، والتي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل نحو 2 عام ورفضتها أوكرانيا بشدة. السويد، أعلنت الحكومة السويدية أمس خفض الضريبة على الوقود مؤقتا في محاولة للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من استمرار اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز. وكالة الصحافة الفرنسية، نشرت وكالة الصحافة الفرنسية تقريرا قالت فيه إن الاقتصاد الأمريكي يواصل إظهار قدرة لافتة على مقاومة الأزمات المتلاحقة، من الحرب التجارية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، إلا أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن تراكم الصدمات يضعف أكبر اقتصاد في العالم تدريجيا. الخبر الأخير في هذه النشرة، الكاتب الأمريكي يستغيث بالناتو. في قراءة تحليلية عميقة للمشهد المتفجر في منطقة الشرق الأوسط، أطلق الكاتب الأمريكي البارز توماس فريدمان نداء عاجلا وحادا إلى دول حلف شمال الأطلسي الناتو، محذرا من التداعيات الوجودية لسياسة الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة دونالد ترامب تجاه الملف الإيراني. وكتب في مقاله الأسبوعي بصحيفة نيويورك تايمز أن الحرب ضد إيران قد تنتهي بتعزيز نفوذ طهران وتقويض استقرار الخليج والنظام الدولي للملاحة والطاقة، ودعا حلف الناتو إلى التدخل لحماية مضيق هرمز، موجها انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، أستراليا تعلن اعتزامها الانضمام إلى البعثة الفرنسية البريطانية في هرمز. كامبرا، ما تأثير الميزانية الفيدرالية على معدلة الهجرة إلى أستراليا؟ ومن العناوين العالمية، اليمن، الحوثيون يحذرون تجدد الحرب على إيران سيشعل المنطقة والعالم. الاحتلال الصهيوني، هكذا طرد الاحتلال الفلسطينيين في جنين واستولى على منزلهم. فلسطين المحتلة غزة، مالادينوف يقول اللجنة الوطنية لإدارة غزة مستعدة لتسلم الحكم. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يسرق الضوء من أعين أطفال غزة ويحرمهم العلاج. الكيان الصهيوني، شبح يطارد الجنود، اجتماع طارئ برئاسة نتنياهو لبحث خطر مسيرات حزب الله. الكيان الصهيوني، وزير صهيوني يقتحم الأقصى قبيل ذكرى احتلال القدس. جنوب لبنان، تفحم مركبة وجهود انتشال ضحايا إثر غارة في السعديات بلبنان. اختطاف سفينة قرب الصومال، كواليس اللحظات الأخيرة، اختطاف سفينة تقل 8 مصريين قرب الصومال. توغل صهيوني بسوريا، توغل صهيوني جديد بسوريا وانسحاب بعد تفتيش منازل بالقنيطرة. مسيرات حزب الله اللبناني، مسيرات حزب الله تستهدف ميركافا وجنديا صهيونيا. خبير عسكري يقول أسراب مسيرات حزب الله تصاحب بقاء الاحتلال في الجنوب. 78 عاما على النكبة الفلسطينية، 78 عاما على النكبة الفلسطينية، نزوح ودمار واستيطان يتوسع. فلسطين المحتلة، رام الله، استشهاد طفل فلسطيني برصاص مستوطنين وجيش الاحتلال يعتقل العشرات بالضفة. 9 قتلى بغارة

0: كاتب الأمريكي يستغيث بالناتو، توماس فريدمان مستغيثا بالناتو، هرمز مهدد وترامب بلا استراتيجية. أما الآن أحبتي الله، يوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 13 درجة. غدا الجمعة طقس ممطر أيضا، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 12 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 11:53، يرفع الأذان العصر تمام 2:46، يرفع الأذان المغرب تمام 5:07، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:27. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الجمعة بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:29، والشروق تمام 6:39. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-433-55.
1: يا الله يا الله علمني القرآن للهم يزيل
2: الطيب. نعم، الإسلام يدعونا إلى التميز. لا نستطيع الحياة بدون القرآن، لأن القرآن هو الروح، فهل يستطيع أن يعيش الإنسان بدون روح؟
1: علمني القرآن للشيخ فهد الكندري. للهم
2: يزيل الطيب. يا أخي أنا أتعجب من هالناس، الله سبحانه وتعالى يسر عليك وأنت بضح ستر الله سبحانه وتعالى. ولكن السؤال، لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمن؟ سوف نتعلم كلنا كيف نسعد بالقرآن. للهم
1: يزيل الطيب. علمني القرآن، تابعوه عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم في سيدني في شهر رمضان المبارك.

سواعد الإخاء في نسخته الثالثة عشر، برنامج يضم ثلة من العلماء والشيوخ يتدارسون فيه أهمية لبنة المجتمع ألا وهي الأسرة ودورها في صلاح أو فساد الأمة عبر العصور.

0: يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: وقولي إلهي أولني منك طلبا.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا قصة حصلت في عهد موسى عليه السلام، والقصة بتقول إن امرأة جت لموسى عليه السلام تائبة وقالت له: يا موسى، أنا زنيت وحملت من الزنا، ولما أنجبت الطفل قتلته. فقال لها موسى عليه السلام: إيه العمل العظيم اللي عملتيه؟ اخرجي من هنا قبل ما ننزل ربنا علينا نار من السماء بسبب اللي عملتيه. وراحت المرأة، وبعت ربنا سبحانه وتعالى ملك من السماء لموسى عليه السلام يقول له: إيه اللي عملته بالمرأة التائبة؟ ما لقيتش أفجر منها؟ فقال موسى: ومين أفجر منها؟ قال له: تارك الصلاة عامداً متعمداً، عمل أعظم من اللي عملته المرأة دي. جمع الصلوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جمع صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر. يا الله يا الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتركن صلاة متعمدا، فإنه من ترك صلاة متعمدا برئت منه ذمة الله. تخيل ذمة ربنا سبحانه وتعالى تبرأ منه، فلا رعاية ولا حماية ولا حراسة من الله عز وجل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج: ورأيت ليلة أسري بي أناسا من أمتي ترضخ رؤوسهم بالحجارة، أي تكسر بها، كلما رضخت عادت، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين كانت رؤوسهم تتكاسل عن الصلاة. يا الله يا الله.

0: يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
0: صدق الله العظيم.

يقول ابن عباس رضي الله عنه: ليس معنى أضاعوا الصلاة تركوها بالكلية، ولكن كانوا يجمعونها فيؤخرون صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ويؤخرون صلاة المغرب إلى صلاة العشاء والغي. واد في جهنم تستعيذ منه النار لشدة حره، فهل يصر أحد بعد ذلك على جمع الصلوات؟ إذا كان شيء مهم، إذا كان الإنسان أحبة في الله أجبر أنه يجمع الصلاة. أنا صليت الظهر اليوم، العصر شيء طارئ علي ما قدرت، ولكن إذا قلت أنا يلا أدن الظهر هلا بخليه بعدين بصليه مع العصر، هذا لا يجوز. خذوا بالكم أحبتي في الله، خذوا بالكم. رح أعيد عليكم سؤال ابن عباس رضي الله عنه: ليس معنى أضاعوا الصلاة تركوها بالكلية، ولكن كانوا يجمعونها فيؤخرون صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ويؤخرون صلاة المغرب إلى صلاة العشاء والغي. واد في جهنم تستعيذ منه النار لشدة حره. لسه حدا منا بعد بده يجمع الصلوات مع بعضها ويقول يلا بصليهم كلهم وراء بعضهم؟ ويا أحبابي، يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قصة جميلة عن الكذب. لنأخذ عن هذه القصة عبرة لحياتنا، وإن شاء الله نستفيد منها. وحسبكم مع القصة. بيقول: كنت قاعد في البرية في أحد الممرات، وببص حواليا هنا وهناك، وببص لمخلوقات الله، وبتعجب من بديع صنع الرحمن. ولفت نظري نملة. النملة دي اللي كانت بتجوب المكان من حواليا وبتدور عن حاجة ما اعتقدش انها تعرفه، لكنها بتدور وبتدور وبتدور وما بتكلش ولا بتمل. ووقت ما هي بتدور لقت على حتت بقايا من جرادة، وبالتحديد رجل من الجرادة، وأخدت تسحب فيها وتسحب وتسحب وتحاول إنها تحملها لحيث مطلوب منها في عالم النمل وقوانينه إنه تحطها. هي مجتهدة في عملها، واللي اتكلفت بيه بتحاول وبتحاول. وبيقول صاحبنا اللي هو بيبص على الحكاية دي، وبعد ما عجزت عن حملها مش قادرة أو إنها تجرها، راحت معرفش، بيقول معرفش راحت فين واختفت. وبعد شوية رجعت ومعاها مجموعة كبيرة من النمل، ولما شفتهم بيقول عرفت إنها نادت لهم عشان يساعدوها على اللي ما قدرتش هي تحمله. فأنا بيقول أنا عاوز أتسلى معاها شوية، وأخونا حمل الجرادة دي، وبالأصح رجل الجرادة، وخفاها وخباها. فبقت هي راحت هي واللي معاها من النمل بيدوروا عن رجل الجرادة هنا وهناك هنا وهناك، ما لقوش حاجة حتى يئسوا من وجودها وراحوا. لحظات ورجعت النملة اللي كانت هي عاوزة تحمل رجل الجرادة لوحدها، وأخينا أخد رجل الجرادة اللي كان مخبيها وحطها قدامها، فبقت تدور حولها وتبص حواليها. بعدين حاولت إنها تجرها من جديد، وحاولت وحاولت حتى عجزت. بعدين راحت مرة تانية. وبيقول أخونا اللي ببص عليها بيقول أنا أظن المرة دي أعرف إنها راحت عشان تنادي على أبناء القبيلة بتاعتها من النمل عشان يساعدوها إنه يحملوا رجل الجرادة بعد ما لقيتها تاني. وجت مجموعة من النمل مع النملة بطلة القصة بتاعتنا، وأظنها نفس المجموعة اللي جت أول مرة. وبيقول صاحبنا جم، ولما شافهم ضحك قوي، وحمل رجل الجرادة دي وخباها تاني عنهم. ابتدوا يدوروا ويدوروا هنا هنا وهناك وهناك، ما خلوش مكان، بحثوا بكل إخلاص. والنملة هي نفسها المسكينة ابتدت تدور تدور وتقول ما هي كانت لسه موجودة هنا. المسكينة بتدور هنا وهناك وبتبص يمين وشمال، يمكن إنها تشوف شيء
لكن ولا حاجة. وصاحبنا خبى رجل الجراد عن أنظرهم. بعدين اجتمعت المجموعة من النمل دي مع بعضها بعد ما ملت من البحث وتدور، ومن بينهم النملة دي. وبعدين عملوا ايه؟ هاجموا على النملة اللي هي نادت لهم مرتين وما لقوش حاجة. هاجموا عليها وقطعوها حتت حتت قدامه، وهو بيبص بيقول والله ببص إليهم وأنا في دهشة كبيرة، وأنا خفت وأرعبني اللي حصل. قتلوها، قتلوا النملة المسكينة اللي كانت عاوزة مساعدتهم، قطعوها قدامي. بيقول أيوة قتلوها، قتلوها قدامي، اتقتلت وبسببي. بيقول وأظنهم قتلوها لأنهم بيظنوا إنها كذبت عليهم. سبحان الله سبحان الله، حتى أمة النمل بتشوف الكذب نقيصة بل كبيرة، يعاقب صاحبها بالموت. والإنسان بيعمل إيه؟ شايفين؟ عشان كذبت لقيت حتفها وماتت. نملة نملة حشرة. أرجو أنها تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. قرأت قصة معبرة عن تضحية الأم لنجاح ابنها، وأراد واحد من المتفوقين أكاديميا من الشباب أنه يتقدم لمنصب إداري في شركة كبيرة، ونجح في أول مقابلة شخصية له، حيث قام مدير الشركة اللي بيعمل المقابلات بالانتهاء من آخر مقابلة واتخاذ آخر قرار. وجد مدير الشركة من خلال الاطلاع على السيرة الذاتية للشاب إنه متفوق أكاديمياً بشكل كامل من وقت ما كان في الثانوية العامة وحتى التخرج من الجامعة لم يخفق أبداً. المدير سأل الشاب المتفوق ده، قال له: حصلت على أي منحة دراسية وقت تعليمك؟ الشاب قال له: لا أبداً. المدير سأله: يا ترى كان أبوك هو اللي بيدفع كل رسوم دراستك؟ فجاوب الشاب قال له: أبي توفي لما كنت أنا بالسنة الأولى من عمري، وهي والدتي اللي تكفلت بكل مصاريف دراستي. وسأل المدير: ووالدتك اشتغلت فين؟ فجاوب الشاب قال: والدتي كانت بتغسل الهدوم للناس. المدير ساعتها طلب منه انه يوريه كفيه، كفوفه، ايديه، فورهم له. كانوا كفين ناعمتين ورقيقتين، صور. فالمدير سأله، قال له: أنت يا ترى ساعدت والدتك في غسيل الهدوم مرة؟ قال له: لا أبدا. قال له: والدتي كانت دايما عاوزاني أني أنا أذاكر وأقرأ المزيد من الكتب، بالإضافة إلى أنها بتغسل أسرع مني بكتير على أي حال. فقال له المدير: ليه عندك طلب صغير وهو إنك تغسل إيدين والدتك لما تروح البيت وتروح لها، وبعدين ارجع عشان تشوفني بكرة الصبح؟ ساعتها شعر الشاب إن فرصته ياخد الوظيفة بقت وشيكة، وبالفعل لما راح للبيت طلب من والدته إنه يخليها يعني إنه هو يغسل لها إيديها، وبين لها إنه هو متفائل إنه ياخد الوظيفة. الأم المسكينة شعرت بالسعادة، فرحت لابنها بالخبر ده، لكنها شعرت بالغرابة والمشاعر المختلطة لطلبه، إنه ليه ابني عاوز إنه يغسل إيديا؟ مع كده سلمته إيديها، وابتدى الشاب يغسل إيدين والدته بشويش، وكانت دموع بتنزل لمنظر إيديها. كانت المرة الأولى اللي بيلاحظ فيها قد إيه كانت إيديها مجعدة، كما إنه لاحظ فيهم بعض الضربات اللي كانت بتخلي الأم تنتفض من الألم
لما يلمسها تلمسها المية. دي كانت المرة الأولى اللي يدرك فيها الشاب إنه الكفين دول هم اللي كانوا بيغسلوا الهدوم كل يوم عشان هو يقدر يدفع رسوم دراسته، وإن الكدمات في إيديها هي الثمن اللي دفعته لتخرجه وتفوقه العلمي ومستقبله. وبعد ما انتهى من غسل إيدين والدته، قام الشاب بشويش بغسل كل اللي كان باقي من هدوم غسلهم عنها. في الليلة دي أضاها الشاب مع أمه في حديث طويل. وتاني يوم راح الشاب لمكتب مدير الشركة والدموع ملانة في عينيه، فسألوا المدير: يا ترى تقدر تقول لي عملت ايه وايه اتعلمت امبارح في البيت؟ فجاوبوا الشاب، قالوا: انا غسلت ايدين والدتي وقمت كمان بغسيل كل الهدوم المتبقية عنها. وسألوا المدير عن شعوره بصدق وأمانة، فجاوبوا الشاب، قالوا: أولا أنا عرفت معنى العرفان بالجميل، فلولا والدتي وتضحيتها أنا ما كنتش ما أنا عليه دلوقت من التفوق. ثانيا بالقيام بنفس العمل اللي كانت بتقوم بيه عرفت قد إيه هو صعب ومجهد القيام ببعض الأعمال. ثالثا عرفت أهمية وقيمة العيلة. ساعتها قال المدير: هو ده اللي أنا كنت بدور عنه في المدير اللي حديله الوظيفة دي، إن يكون شخص يقدر مساعدة التانيين. واللي ما يخليش المال هدفه الوحيد من علمه. وتم توظيفك يا ابني. وفيما بعد قام الشاب ده بالعمل بجد ونشاط وحظي باحترام كل مساعديه.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، معنا قصة عن الكلمة الطيبة. يوجد العديد من الأمثلة في حياتنا اليومية اللي بتأكد على أهمية وضرورة الكلام الطيب، ورح نذكر قصة بتوضح أهمية الكلام الطيب. كان هناك أب لاحظ بأن ابنه ضعيف في الدراسة عن زملائه، ما يقدرش أنه يستوعب بسهولة، لكنه كان دايما يقول لابنه قد إيه هو بحبه وقد إيه هو مميز وأنه فخور بيه، وكان بيشجعه بالكلام الطيب حتى يتفوق في دراسته ويبقى أفضل. وكان الأب دايما بيقول لابنه بأنه يرغب أنه يشوف أفضل شخص في العالم كله، مما حس الطفل على المذاكرة والاجتهاد وبقى متفوق، بل أصبح أفضل طالب في صفه في المدرسة. بس كلمة خليته يبقى أفضل، والقصة دي مثال بيوضح أهمية الكلام الطيب. زي ما بيقولوا الكلمة الطيبة في القلب قريبة، حيث إن الأب لجأ للكلام الطيب عشان ينصح ابنه، فلو كان أهانه وأخبره بأنه فاشل كان الولد رح يبقى فاشل فعلا، لكن تحفيز الأب لابنه جعل منه شخص ناجح. نيجي عن الكلمة الخبيثة دلوقتي. كما إن الكلام الطيب يحس الشخص على أنه يبقى أفضل، الكلام الخبيث من الممكن أنه يعمل العكس، يقوم بالعكس زي ما حصل في القصة التانية. قصة بتقول كان هناك طفل متفوق في دراسته وأخلاقه حسنة، لكنه ما كانش بيلتزم بمواعيد صلاته، فمن الممكن أنه يأخرها بعض الشيء، ولما يعرف الأب كان بيهينه كتير، وكل ما يحين وقت الصلاة كان يقول لابنه يلا يا حمار حتى نصلي، يلا حتى تصلي يا حمار، وكان الولد بيتضايق أوي وكان يقوم للصلاة رغم عنه. ومع الوقت إهانة الأب له جعلت الولد ما يصليش، بل وبقى يكذب كمان، وكان لما يسأله الأب عن الصلاة كان يقول بأنه صلى أدى الفرض بتاعه حتى يتجنب إهانة الأب له. فبدل من أنه يحبب الأب ابنه في الصلاة في وقتها، جعله يسيب الصلاة ويكذب كمان بسبب كلمة خبيثة قالها له. لا وإيه؟ وتدهور مستواه الدراسي وبقى يرسب بعد ما كان متفوق في دراسته. ليه؟ بسبب أبوه كان بيناديه يا حمار البعيد. من القصة دي أحبة في الله نستنتج أهمية الحرص على انتقاء الكلام. لو كان الأب نصح ابنه بطريقة حسنة طيبة كويسة عن أهمية الصلاة في وقتها وإنها بتقرب العبد من ربه، لكان الولد التزم بكلام الأب وما سابش فرض واحد. عشان كده دايما الكلمة الطيبة في القلب قريبة كده ولا إيه؟